0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد، على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

بسم الله.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
1: أحلى صباح من الرشيد أف أم. صباح الخير.

أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: دانجور مع بان الموسوي بعد قليل.
1: الصوت اللي تحبه، الصوت اللي تحبه صار أقرب، صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد اف ام، إذاعة الرشيد.
2: من الرشيد اف ام، الرشيد اف ام، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح الخير، صباح.

0: من الرشيد أف أم، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرف والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشيت بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى.
5: بانجور بانجور
1: بانجور، من الأحد للخميس من 7:30 للـ10 الصبح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بونجور.

صباح الخير، صباح الورد مستمعي راديو الرشيد في كل مكان، يسعد صباحكم وإن شاء الله بداية يوم موفق لكل الناس اللي عندهم أمور لازم يقضوها. إن شاء الله يوم سعيد للناس اللي منزعجة، إن شاء الله يكون يوم هادي على الأقل للناس اللي مضغوطة، فإن شاء الله يكون اثنين حلو وجميل على كل المستمعين. أهلا بكم في كل مكان في بانجور. يلا نخلي اثنين حلو مثل باقي الأيام، كلها أيام الله. إن شاء الله يكون يوم بعلامة فارقة يتحقق لكم فتشي منتظريه، ممكن البارحة ما صار فتشغلة أجلوها لكم على اليوم، فلوس مثلا قالوا لك باكر ننطيك، لو وعديك على هالثنين يا رب لك الله، إن شاء الله يرزقكم ويسعدكم ويفرحكم ويحفظكم أحبابي في الطرق، في البيوت، في العمل، سيما أخواننا اللي أعمالهم تكون خطيرة. يعني إن شاء الله عفواً السلامة للجميع وأهلاً بكم في

صباح الفرح والسلامة عليكم جميعا أحبابي المستمعين. تحية للناس اللي متصالحة مع الأوضاع، يعني متصالحة متهدية، ما تسوي دراما، ما تسوي فد كأنه آلام أو تجتر الآلام إن صح التعبير. على الأغلب ناس يقولون النسوان هم اللي يبالغون في الشعور بالألم، والنسوان يقولون قاعد بس يبكي، بس ما له خلق، بس ما أعرف شو، مو يبكي يعني دمعا، بس يعني ما له خلق. زين، هو من يبالغ أكثر في الشعور؟ النساء في الشعور في الألم، النساء أم الرجال؟ إحنا ما لقينا الحل، بس العلم لقى الحل في 360 درجة.

إذن رغم الاعتقاد الشائع بأن المرأة تتحمل الألم أكثر من الرجل، فإن الأبحاث العلمية ترسم صورة أكثر تعقيداً، فنتائج الدراسات تختلف باختلاف نوع الألم وطريقة قياسه، إذ أظهرت بعض التجارب أن الرجال استطاعوا تحمل أنواع معينة من الألم لفترة أطول. يا عيني. بينما بينت أبحاث أخرى أن العوامل الهرمونية والنفسية إضافة إلى توقعات المجتمع تؤثر بشكل كبير في كيفية إدراك الألم والتعبير عنه. لذلك يؤكد الباحثون أنه لا يمكن الجزم بأن أحد الجنسين يتحمل الألم أكثر في جميع الاحتمالات أو في جميع الحالات، فالأمر يعتمد على طبيعة الألم والظروف المحيطة بكل شخص.

صباح الورد والعافية. يقول لك المرأة تنزعج إذا شافت الرجل متمدد على القنفة. أشارت دراسات في العلاقات الزوجية إلى أن عدم مشاركة الرجل في الأعمال المنزلية ورؤية الشريكة له مسترخياً على الأريكة، بينما تتحمل هي معظم المسؤوليات، قد تؤدي إلى انخفاض الرضا عن العلاقة وزيادة مشاعر الاستياء مع مرور الوقت. الفكرة ليست في أن الجلوس على الأريكة يسبب الكراهية، وإنما الإحساس بعدم العدالة في توزيع المسؤوليات، وهو ما يؤثر سلباً على العلاقة. عندما يشعر أحد الطرفين مستمعين بأنه يتحمل العبء الأكبر من الأعمال المنزلية أو رعاية الأطفال، بينما الطرف الآخر متمدد بالخونة، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على المودة والتقدير بينهما.

صباح الخير والعافية. هي جنبك أنت مو ذكي، أنت وحدك أنت الذكي. الأشخاص الأذكى قد يفضلون قضاء وقت أطول بمفردهم.

أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص ذوي القدرات المعرفية الأعلى قد لا يحصلون على القدر نفسه من الرضا من كثرة الاختلاط الاجتماعي مقارنة بمعظم الناس، فبينما ترتبط اللقاءات المتكررة مع الأصدقاء بزيادة الشعور بالسعادة لدى أغلب الأشخاص، كانت العلاقة أضعف بل وعكسية أحياناً لدى أصحاب الذكاء المرتفع. يؤكد الباحثون أن هذا لا يعني أنهم يكرهون الآخرين، بل أنهم قد يفضلون قضاء وقت أطول بمفردهم للتركيز أو التفكير أو العمل على أهدافهم.

ما أدري ليش أحس إليسا صارت كئيبة من حبة عراقي. نفسيتها انكسرت تماما، صارت فلات، فقدت الأمل بالمستقبل، شكلها تغير، حتى عمليات التجميل خربت. عمليات التجميل خربت. شنو العراقيين شبيهم؟ يعني يفسدون ما أصلحه الدهر. لا لا لا لا، هي حبت هذا العراقي ويعني بعدين دفعت الثمن غالي والله. أما بالنسبة للأصالة فأصالة ساكتة حتى ما يعايروها، حتى ما يحجوا عليها، والله ساكتة من الشماد. هذا الثالث لو الرابع ثالث والله الشماد تقول لك هسه هذا يعني. بعدين هو قدوم الناس أستاذ فائق حسن ألف تحية إله، قدوم الناس يحبها وهيك مداريها سهم، يقولون شنو هاي هو قدامنا يبوس إيديها يغطيها إذا بردانة على المسرح يعاملها بكل رجولة وهذه. بس هو شنو يقول لك محمود الشاعري عند ديو هو والمطرب الثاني بندكاري، اسمه بندكاري أو بندكاري، خنت من جوا لي جوا، هذول شايفينهم من جوا من جوا ما يبين عليهم، حذف الله. ما علينا. تحية للبنات اللي بعتهم يسوون ذي الحصان، دير بالكم تروحون لليابان. غضب واسع في اليابان بسبب حظر تسريحة ذيل الحصان بالمدارس. تداولت وسائل إعلام يابانية وعالمية تقارير تفيد بفرض بعض المدارس في اليابان حظراً على تسريحة ذيل الحصان للطالبات في المدارس، بتبرير أن إظهار الرقبة من الخلف قد يشتت الطلاب أثناء المحاضرات. ما أعرف وين الربط بس أوكي. تندرج هذه اللائحة ضمن ما يعرف محليا بالقواعد المدرسية السوداء، وهي تنظيمات صارمة تضعها بعض الإدارات المدرسية بشكل فردي وليست قوانين عامة مطبقة من وزارة التعليم. عفوا، قد أثار ذلك مستمعينا أو أثار كشف هذه القواعد موجة غضب وانتقادات واسعة داخل المجتمع الياباني، مما دفع مجالس التعليم في عدة محافظات أبرزها طوكيو وفوكوكا إلى توجيه المدارس بمراجعة هذه القواعد وإلغاؤها بالفور باعتبارها غير منطقية وتتعدى على الحرية الشخصية للطلاب.

البنات البنت زي الولد فعلا صايرين احنا مثل الولد، احنا والولد اخوان صايرين يعني خوي. زين فرحانين اننا تولدنا بنات. لا والله يعني استغفر الله يعني عن إرادة الله، بس الرجال ما يعني حريتهم أكثر، ياخذون حريتهم يعني تصرفاتهم يعني ما يؤاخذون عليها، يقدر يطلع يشم هوا بالليل مثلا، يقدر يخابر من يجيب صمون مثلا، لو يروح للحلاق، لو يغسل السيارة. المهم بونجور بونجور، ومن ذيل الحصان في اليابان إلى 7 طرق لمحاربة الكسل أيضا في اليابان. كأنه هذه الطرق من فن الكوغا أحبابي. أولاً كايزن، قاعدة الدقيقة الواحدة، ابدأ بعمل صغير جداً بحيث لا يستطيع عقلك مقاومته، مثلاً تمرين ضغط أو جملة واحدة لمدة دقيقة. ثانياً إيكي جاي، سبب للاستيقاظ، السؤال ليس ماذا تفعل بل لماذا تستيقظ. عندما يكون سببك واضحاً تشعر أن الجهد أخف. ثالثاً هارا هاتشيبو، يعني توقف عند 80%. الإفراط في تناول الطعام يقتل التركيز والمزاج والدافع. هضم أخف يساوي طاقة أفضل وصفاء ذهني. معظم الكسل اللي يجي هو إرهاق بدني. 4 التركيز الراسخ، يعني فيما يخص الطقوس، 25 دقيقة عمل، 5 دقائق راحة. أضف طقسا، نفس أو إيماءة أو صوت ليتعلم عقلك أن هذه الإشارة هي تساوي تركيز. 5 ويستون، مساحة واضحة، الغرفة الفوضوية مثل ما اتفقنا تخلق ضوضاء ذهنية، الفوضى تزيد التوتر وتقلله، فالمساحة النظيفة تؤدي إلى عمل أنظف. 6 كينتسوجي، إنهاء العمل بطريقة غير مثالية، غالبا ما يخفي الكسل الخوف من الفشل والعيوب، ليست أخطاء بل جزء من التقدم، الإنجاز يبني الزخم وليس الكمال. 7 وابي سابي، العمل قبل الكمال، لا ينتظر اليابانيون الظروف المثالية بل يتحركون بما لديهم وما هو متوفر، ومعظم المماطلة هي خوف متنكر في زي الصبر. 8 وأخيرا النظام، تتبع العمل، الوعي لا يغير السلوك، والتتبع يحول النية إلى فعل، والوضوح يحتاج إلى مخطط.

0: انصروا الأخيار وقضوا على الأشرار في هذا اليوم. ده حفزهم على فعل الخير. إن شاء الله يا ربي يقرب الأخيار منكم ويبعد عنكم الأشرار مستمعينا في كل مكان. أحلى بانجور دائما عليكم من راديو الرشيد. وصلنا للساعة 8، يعني أول بريك نسمع على السريع وراجعي لكم، انتظرونا
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

بونجور، أهلا مستمعينا في كل مكان داخل وخارج الوطن الحبيب العراق. أهلا بأحبابي على الواتساب على 0770011115، سواء إن كانت رسالة تكتبوها أو تنطقوها، فكل الحب لكم جميعا، والبداية من مصطفى الجبري. وكل نعمة عظيمة بالحمد يزيد، الحمد لله وصباح الخير. صباح الورد عليك والحمد لله على كل نعم. يعني أبو دلة، تطمئن القلوب حين تلتقي أصحاب نفوس صافية، وتشرق أيام بوجود من بلو اللطف خلقا والاحترام منهجا، والدعاء لنا سعادة، والإبسام رسالة أهل. أعد الله صباحكم. ديتي لكم اليوم مع موسيقي لأغنية عيون القلب على آلة السمسمية، ونتمنى من سيد مخرج سماع جزء منهم. آلة السمسمية هاي أمر اسمها شو نصير؟ أعتقد هذا آلة يعني تراثية جدا، مو تراثية يعني، من حضارات القديمة الفرعونية السورية، بس ما جمت عارف إنها السمسمية يعني. حلو حلو، كلك ذوق يا أبو دلة، شكرا جزيلا. وعلى فكرة يعني عيون القلب هي من أجمل ما غنت نجاة صغيرة. سليم العافي يقول: سؤال إعرابي، من هو الذكي؟ قال: هو الفطن المتغافل الذي يرى الأخطاء ولا يراها، ويرى حاسده ولا يهتم، ويرى عدوه ولا يلتفت، ويرى الفتنة ولا ينظر، ومبتعد عن القيل والقل، فيبيت وقلبه نقي ونفسه راضية، فلا تعب ولا فكر ولا كدر ولا هم. أسعد الله صباحكم بكل خير، وسعد ست الكل الموسوي والأستاذ ويسام ماجد وكل مستمعي إذاعة الرشيدة. فمسمكم سامي جعفري، كل تقدير ومحبة لك يا أبو سيف وأحسد. عباس الحداني وبطاقتي الصباحية: صباح الخير، إننا في الدنيا، إننا شنو؟ أعطنا الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أمين. إلى الأخ الباشق، الإهداء للغالية المحترم ستان. سيفان، أنت صوت الحقيقة ونبض الكلمة وفخر العائلة الذي لا يميل. أختي الغالية، لمن تحلقين في سماء الأعلام بكل ثقة وإبداع، تنقين الحقيقة بصدقك، وتزينين الإذاعة والكلمة بروحك النقية. أنت علمية مبدعة، ترسمين النحو بكل إصرار لشغفك وعلمك، تجعلين كل حرف تكتبينه أو تنطقيه يلامس القلب صدق. نسأل الله أن يسدد خطاك دائما، وأن تبقي نجمة مؤاة في عالم الإعلام والكلمة. يعني أنت أستاذنا العزيز العاشق لفتح يألك أنا ممنونة، وشكرا للفيديو. إن شاء الله نحتفظ بها، إذا ممكن أستاذ وسام تحول لي هذه على تليفون. كل التقدير لك أستاذ البشق، والله يبارك بيكم، إن شاء الله أخذكم بان يعني على الوعد، وعند حسن الظن بإذن الله بإذن الله. حسين عبد: صباح خير ثبان، كل صباح فيه أنت جميل، هذا ما ننتظره غن. الله، والله كل صباح أنت وياي هو صبح حقيقي، وأنت الصبح وأنت الدنيا الحلوة. أسأل الله أن يحفظكم وتكونون سعداء وبخير دائما يا رب. مما تعظم اللام

0: من ميسان اللهم صبحنا اللهم صبحنا بما يضرنا وكف عنا ما يضرنا ويسر لنا دروبنا ونور بنورك يومنا آمين يا رب العالمين. صدام زبيدي الله أنعم الله عليكم بالصحة وراحة البال. صباح الخير صباح الصحة وراحة البال. عبد الله أبو أيهم مع كل شروق شمس تتجدد الأهداف وتتسع الفرص صباح الهدوء وراحة البال. اللهم إنا نسألك صباحا يملأ القلوب أمنا ويجلب الصباح ويجلب الأيام خيرا وراحة. أخوكم عبد الله أبو أيهم آمين يا رب العالمين. وسام البحر صح الخير كادر إذا عرشيه ستان الغلية ونخرج راقي وربي يحفظكم غوالي شكرا يا وسام. لا جاسم صح الخير والبركة مشاركنا فويز
1: على خير ستبان عليك وعلى الفرج تحياتي المسمعين. أنا حبيت أنه أول واحد أنه تسمعين البسمة قالتي المسمات زين راح على السكرين قبل شهرين ثلاثة واحد متصل على حفرة مقابل شارع طير على خط السريع مال الدورة اللي قلت بيها دمرت سيارات العالم وما خلت لا تاير لا تبل. أول شاهد بارحة وقعت بيها هاني سيارة توني ما خفها وضرب عندي تاير والله العظيم مو نقرة انتقام مقابل شارع الطيارة والمخت مال آسيا مسك 200 متر مو نقرة والله العظيم انتقام. زين احنا ايش ما كل شربان شو ذنبي سيارتي توني ما خفت الله شهد يعني هانت العصر وهاي مشافتها هذا شوف هاي نقار والقوار والله دمرت وربت عندي تايرين بحث حسبي الله ونعم وكيل علي. زين 140 فان بحث سيارة والله العظيم زين يعني من تيب غاتسب تغلق لا تغلق يعني شيء يقول شيء يقول زين أقول الله لي وفق من يارات وبتغلب غير الله يوفق زين وأنا أسف على هذا الشيء.
0: الله يعرف إن شاء الله ويحرمه من المستر ويحرمه إن شاء الله من أنه يستلذ بما يدخل عليه سراق نبونة وبرونة وعلمان. أقول لكم سكتوني

تحياتي لك أخي الغالي على جسن. يعني التسات سريع، التسات غير سريع، البطيء وسريع، الفرعي والخارجي. إنما ينم عن حكومة متهاكة، متخذلة، سارقة، ناهبة، قصرة، كافرة. شنو اللي أقوله بعد؟ شنو اللي أقوله؟ دائرة الطرق والجسور، وزارة الإعمار والإسكان، مجالس المحافظات، دوائر البلدية، هم هل باقة من الكرفس؟ والله الكرفس مفيد. زين، هاي الشباب راح تبني على أساس ويصلحون وكفوا فوق راهم. شلون شفتوهم من جو يبون؟ وطسات تشوفها ما تدري بيها لعد؟

0: لك شلون انت بالنايم وش خروف تحلقك. الاولاد جابت لك وكبرتهم ودار بالهم عليها دار بالها عليهم، وانت ما تدري بالبيت شو بي وهي همته، واغسل ملابسك وتقدمك اكل. ايوه لا مو واجب، مو واجب، مو واجب. هسه احنا نحكي على اليمن، نحكي الحكومه، نحكي على الرجل العراقي اللي خلي ناخذ مسج اخر منو. خوش صبح وياكم والله. علي زبيدي تحياتي لك، اهلا يا علي.
1: صباح الخير. شوف قطاسات اللي بالشارع، شوف الناس الفقر اللي تبني بالزراعي 50 متر، الناس كلها درياتهم ويفترون بالأخرى أول 50 متر أو 100 متر ما يعرفون أنهم 5 ملايين 6 ملايين، بس قطاسات اللي بالشارع ما يشوفون،
0: هم ما يشوفون السات، ما يشوفون النفايات، بس والديوانية والله محافظة الديوانية والله أقدر كط. شنو هاي؟ ليش بشارك سيد محافظ ديوانية بمرنون شيء ما شاء الله بكل رشاقة ونصاد لابو ستوت صيدة بعملية نوعية، عملية نوعية على ابو ستوت هاي سب القول والمليك جاء لابو ستوت. ابو ستوت اذا انت امك قضي عليك

القبض على هذا المسكين أبو الستوتة، سوين يذب، هو لا علم لا فهم لا توجيه. بعدين شاف الديوانية كلها جولة، قال لك هجي اشبرها. استريح سيدي المحافظ استريح.

0: المهم مصطفى الباشا بونجور.
1: صباح الخير ستفان، صباح الخير استاذ وسام، صباح الخير اذاعه الرشيد. يا رب ان شاء الله اليوم جميل مثل اصواتكم الجميله. حبيت اصبح عليكم اخوكم مصطفى الباشا.
0: حياك الله وبياك ونورت الدنيا، ان شاء الله يومك حلو بده يا رب، ان شاء الله تسمع خبر حلو، ان شاء الله ينتهي على شيء حلو انت وكل الناس اللي دا تسمعنا. فويس من رقم اللهم احفظ اولادي. يلا
2: صباح الخير ستبان، ان شاء الله تكونون بخير انت والكادر والمستمعين اجمعين.
0: حياك الله
2: ستبان. بالنسبه للشوارع يعني هذا عند شارع ابو نواس اللي رايح نظيف ومبلط، واللي من جامعه بغداد باتجاه جسر الجمهوريه تعبان كلش. هاي وحده. اثنين جبتيها على اللي يعبدون البقره واللي يعبدون الجلد واللي يعبدون بوذه، دكتور احمد الواعلي رحمه الله على روحه،
0: رحمه الله عليه،
2: يقول ذهبت الى بلاد الغرب وجدت الاسلام ولم اجد المسلمين، وجئت الى بلاد الاسلام وجدت المسلمين ولم اجد الاسلام. اخوكم باشق الربيعي.
0: اهلا استاذ باشق، صباح الخير عليك. ابو نواس اللي خربوه هم، ما ادري سووا بالشارع يعني،

0: الاسمنت البم اللي يسحب الفضلات يذب الفضلات على الجديد، دمروا الشارع. الخباطات اللي دا تشتغل يخليها على الشارع القديم ويذب على الجديد، العفو على الجديد واقفة ويذبها على القديم المخلفات. يعني كلها صب وبقايا صبابة، منو المسؤول عن هذه؟ يعني جماعة المشاريع تحكي وياهم هسه يطلعوا لك. يعني المفروض اكو متابعة، اكو مهندس مقيم، اكو جهة رسمية تتابع المشروع هذا، شون شنو حيثياته، وين وصل، شنو خرج عنه، شنو اللي يحتاج. المفروض هاي بالدول اللي تشتغل صح. يعني تحياتي لك أستاذ باشق، وتحية لكل الناس اللي تسمعنا في شارع أبو نؤاس. إلى أبو أحمد العقيدي، صباح الخير.
1: صباح الخير ستبان عليك وعلى أجمل مخرج وأجمل كادر إذاعة راديو رشيد وأجمل مستمعين. أحب أصبح عليكم وعلى كل الشعب العراقي، ويا رب إن شاء الله يخلصنا من هذه زمرة الفساد. وعندي أبو ذي إذاعة الرشيد، أقول زرعتك بالقلب وردة، هاي خاصة البرنامج بونجور. أقول زرعتك بالقلب وردة وسقيتك من شراييني وضميتك من مطر عيني، أخاف تكون ناسيني. وأقول لان الرايح بدربك ورادود، لان الرايح بدربك ورادود، ولا أنا شاعر بحبك
0: ورادود.
1: ورادود من يمشي الحلو يمشي
0: ورادود،
1: ورادود من نشبق الدود يتكوم عليه. تحياتي لكم أخوك

0: ابو احمد العيادي.
1: الف تحيه لك وصح لسانك
0: سيدوان. بالمناسبه ترى انا يوميا يعني اسمعكم ويوميا متابع للبرنامج، بس ننطي مجال لغيرنا. وقت البرنامج ما شاء الله يعني هي ساعتين ونص بس تمر يعني مرور الكرام، وكل شيء ما نتمنى عليه. ولو علينا انا متاكد هسه يمكن يعيدوني الاخوان، لو علينا يمكن البرنامج للاربع العصر وما يمل. تحياتي لجنابك.
1: الف تحيه لحضرتك استاذ ابو احمد، نورت صح لسانك طبعا، حيا الله نباك. وشكرا، شكرا للطلة الحلوة، شكرا لاستمتاعك ببنجور، وإن شاء الله على طول يا ربي يديم هذه الأجواء الطيبة عليكم، الأجواء الطيبة عليكم مستمعينا. حسين الشيباني، صباح الورد أبو علي.
2: صباح الخير علي السيدمان الغالية، صباح الخير على المخرج والمستمعين والكادر. والله يا سيدمان أنت جبتيها من الأخير، او احنا حياتنا اساسا ما بيها فايده. يعني شنو حياه العراقي؟ احنا من 2003 تأملنا انه راح تيجي حكومات تنتشلنا من الواقع النبي، خلينا نقول زين، وطلع الواقع النبي احسن من هذا الواقع. يعني تقعدين الصبح تشوفين لا كهرباء، ابو السحب مطفي عليك لان ناعس العينتين، الاستاذ ما ادري غافي وناس يشغلها للمولدة زين، طلعين للشارع تشوفين هالازدحامات لوطسات، يعني ما مريحيك أبد، حياتنا ما بيها فائدة. شو مثل هذا اللي من تشترين في الجهاز جديد وتفتحين العلبة وتشوفين الكتالوجات، أول شيء شمري الكتالوجات، هاي هاي حياتنا احنا مثل الكتالوجات اللي بالجهاز الجديد تنشمر المفروض بسلة المهملات.
1: نعم.
2: حياة العراقيين هالشكل، احنا المفروض يعني احنا بغير عالم، عالم البرزخ، عالم الآخرة، المهم غير عالم الدنيا، لأن عالم الدنيا احنا ما يفيدنا.
1: نعم.
2: بصراحة، لأن نفس الوضع. لا مو نفس الوضع. أصلاً من سيء إلى أسوأ. يعني ما أعرف احنا عايشين بالقدرة، يمكن والله.
1: فعلاً احنا عايشين بالقدرة. احنا عايشين يعني هنا تكمن رحمة الله، تحت رحمة الله، هذا التعبير المجازي اللي طالما الرد نستخدمه يعني كرد. فلما يقولوا لك تشوف احد ماحود على قولتهم، يعني يقول لك شلونك وين ما وين، تقول له والله تحت رحمة الله. بالفعل العراقيين تحت رحمة الله، وهذا الشيء اللي مخبل السياسيين والكارهين لهذا البلد وهذا الشعب. شو جدا نسوي لهم باقين وعايشين وماشين؟ اي نعم دنعاني صح، بس كافية وقفتنا. يعني تشوف احيانا تمر بيك ملمات كإنسان يعني في حياتك الشخصية، احيانا تمر بيك ملمات تأخذ ما أخذها منك، يعني قد يكون لك أعداء لا سمح الله، فهم يباعوا لك من بعيد ينتظروك، فأنت تقف بكل ما أوتيت من قوة. ممكن قلبك يعتصر دم ولكن واقف حتى ما يشمت بيك، حتى ما تحقق حلمه بأن يشوفك تنكسر وتوقع. أنت بداخلك متمزق بس واقف هيك شوكة بعينه، فإحنا شوكة، شوكة في أعينهم، في أعين كثير من دول الجوار. ثقوا بالله، الله يديم رحمته علينا وإيجازي صبر العراقيين إن شاء الله يا رب. سيد علي الحلي، صباح الخير ابن العم العزيز.
3: عليكم ستبان الغالية، يسعد لي صباحكم انت والمخرج الكريم، وسلامي الى جميع المستمعين والمستمعات. بخصوص الطسات اللي بالشارع، والله انا اشتغل بتاكسي بالي وبالشارع يعني، ومرات علي بين الطسات كلها، بس انا عجبي يعني دول المسؤولين اللي يروحون ويجون ندري هم سياراتهم كلها تاهوات ونفخ وهذا وما يحس بالطسة، بس يعني على الأقل من تفوت وتشوف هاي الطسة أخابر على أبو المجلس البلدية اللي بهذا الشارع، عمي تعال ترك طسة بفلان مكان، وهاي الطسة هيك وهيك دسوا ومأذي العالم. هسه احنا ليش نروح بعيد؟ هسه احنا هاي الصعدة مال جسر مال بغداد الجديدة.
1: تحياتي لك سيد، يعني هو ما يخفى على حضرتك وعلى السامعين انه هذه كل طسة هي فائدة لهم، هذا مشروع بوغة لهم، كل طسة هي مشروع خمطة إن صح التعبير، فمو من مصلحتهم إنه تكون الشوارع سلسة ومبلطة ونظيفة وما الأوادم وما الحكومة آدمية تقود أفراد أوادم. هاي كل طسة هي بيها براميل طرشي مدفونة بالفسفيسو. أوكي أوكي تحياتي لك سيد ونورت. يوسف من سيدني، يوسف عشي دزلي صور الحدائق مال السويد، ما أدري استراليا، ما أدري، هاي والله عبالك ذكاء اصطناعي أقسم بالله. ودرجة الحرارة بسيدني الآن 17 درجة مئوية، المفروض الظهر لأن هم دا يتغدون. أما التفاح الواقع بالقاع وما حد ما حد النوبة ما حد ماكله، حتى الدود ما يريده.

0: حتى حشراتهم عيونها مليانة، والله العظيم حيواناتهم عيونها مليانة. احنا هنا نشوفه اش كبره ويلهط على طول وعينه مدى تنملي. الله أكبر. تحياتي إليك. ننتقل إلى الأستاذ سعد الحسيني، حياك الله سيد سعد الحسيني.
1: السلام عليكم، أسعد الله صباحكم بالخير والبركة ستبان أختنا الجميلة الرائعة، وحبيت أصب عليكم وآسف على القطاع، بس على قول ذاك السيد الشعر الجبل عريان السيد خلاف يقول تمن علي مشتتات البال
0: وانفض النفض ولا تشني.
1: وآسف على طالب.
0: ألف تحية إليك واسم الله عليكم من المشتتات. شوفوا فعلا إذا تشوفون هسه بالشوارع الناس السوق بالها مشتت، ما يعرف العراقي أبو البيت يعني رب العائلة أو الأم، يعني بالنا مشتت، شي يم الأولاد، شي يم البيت، شي يم المصروفات، شي يم المسؤوليات، العمل، الطريق، الطسات، السيارة، القرار، المعاملة الفلانية، زين شلون هاي راح تصير؟ فهاي كلها مشتتات أحبابي، ولذلك تشوف العراقي مشدودة أعصابه، مشدودة، أقل شيء ممكن أن يستفزه يرجع للبيت مشحون ما تقدر تحكي وياه، وهي مشحونة زين، وهي مشحونة لأن هو طالع من البيت حتى يجيب لهم أكل، أو مشحونة من الأولاد من هي قاعدة بالبيت مشتتة. نورت، شكرا جزيلا استاذ سعد. ابو عبد الله الغالي مرة اخرى اعتقد.
2: ورحمة الله وبركاته.
0: اول مرة.
2: صباح الخير ست بان الطيبة، صباح الخير استاذ وسام، صباح الخير المستمعين راديو رشيد. طبعا اكو فيديو منتشر مدير بلدية الديوانية اعتقد يركض ركض على ابو الستوتة، عبارك لازم فشي والله ابو الستوتة دي تكرمين انقاذ ودي مسوي انجاز. هاي واحدة. اثنين طبعا بالتسعة تسعة ونص واحد وين مقل بيروتي هناك عشط تكرمين النفايات مال مدينة الطب على نهر دجلة يذبوها.
0: نعم.
2: زين دايرين ينتقمون من عندنا، ما يريدونه والله يا ست بان، ما يريدونه، ما يريدونه هذول الناس، ما يريدونه، وعشتة انواع الكاذب يريد يعذبونه، بس احنا مثبتين، احنا ما نطلع، احنا ناس عادي عندنا. فيا ست بان ما يخافنا الله، احنا شوف خافي من اللي ما يخاف الله، ولا تخافي من اللي يخاف الله، والله والحمد لله على كل حال.
0: حياك الله، صباح الورد عليك. هم شايف اللي جاي كحلها عماها، هم ما يعرفون يشتغلون، النوبة من يشتغلون يسببوا لك مشكلة أخرى، فما دا يعرفون، مو شغلتهم، ما حد أخذ الـ المسؤولية اللي على عاتقه وكان محترف فيها مثلا، حتى اللي ضمن تخصصهم طلعوا ناجحين بالخمس درجات وبالعشر درجات وبالدرجتين، لو صاعد بالغش، وإلا الشاطر يبين بعمله. فهو يعني النوبة من يشتغلون، من يريد يسوي لك شيء النوبة يسبب لك مشكلة. فحتى شنو شايف هاي الشنة اللي يقولوا لها غسلي المواعين، تقوم تكسر لها أربع مواعين، كل ما تغسل المواعين تكسر، لو تطبش، لو العفو غير نظيفة غير مرتبة، ليش؟ حتى ما حد يقول لها قومي غسل المواعين بعد، ده تأيسهم. فإحنا بنفس الشيء، حتى إحنا نقول هذول هو اشتغل والما اشتغل شغلة ايش، خليك بابا قاعد. المهم الماسترات، كل واحد ما

0: الأمل. صباح الخير صفوان حبيبتي، بس يعني ليش هالطاقة السلبية من المستمعين؟ الله يخليكم، استولى بادين يومنا. يعني هاي قرروا تتعايشون ويا واقع الحال، يعني احنا من واقع الحال نطلع شيء زين ويا نفسنا. كل واحد يشتغل حوالين نفسه، راح نشوف ان شاء الله المجتمع يصير احسن اذا الله سهل وكتب لنا التوفيق. صباح الخير على العراق كله، وصباح الأمل، شوية طاقة إيجابية، شوية يعني ما نريد هواي.
1: والله حقك حبيبتي، أني هم لاحظت هذا الشيء، بس حقهم، لأنه واحد تخيلي شموسة، واحد طالع على باب الله، يمكن ما عنده بس هالفلوس اللي بجيبه، وقاعد بطسة ذبيها 140,000 كله، لأنه هو تحت رحمة مات يعني، ومسؤولين غير مسؤولين، تمام؟ فاحتمال عنده مشاكل أخرى، احتمال مريض، احتمال هو هذه كل طاقته. فباقي الأمور ترى لولا أن العراقي عنده طاقة إيجابية ما يصمد ويستمر، هذه الاستمرارية والإصرار على الاستمرارية، تمام؟ مع ذلك كل الحق وياك، صباح الطاقة الإيجابية واليوم الحلو إن شاء الله، وشمس مشرقة رائعة كوجهك الطيب حبيبتي. إلى أبو ليوثي وحيد الدليمي، حي الله الغالي.
2: صباح الخير، صباح السعادة على ستبان الغالية مامير، تحياتي للأستاذ المخرج ستبان. بما أنه أنت يعني ما شاء الله عليك صوتك مسموع، وذاعة الرشيد مسموعة بكل دوائر الدولة والوزارات وغيرها، فراح أقدم مناشدة عن طريقك، يعني يا ريت إن شاء الله توصلوا ويسمعون صوتنا. ستبان، الماي اللي يعني هسه افتهمنا ماي غير صالح للشرب، بس أيضا غير صالح للغسول. الماي ده يجي ماي الإسالة، تكرمين ريحته لا تطاق، خايس يعني، مال مجاري قبل جايبين من مجاري محولي على الاساله، يعني الله اكبر. يعني حتى هذا المي، يعني قبل كنا جهال وبالمدارس نفتح الحنفيه مال المدرسه نشرب المي زلال، هسه نغسل بيه ما نقدر، ريحته نتنا بشكل الله اكبر عليهم. كهرباء زباله، المي زباله، من الله لا يوفقهم ان شاء الله دنيا واخره. تحياتي لك.
1: الله محييك ابو ليوثي. يعني ما اعرف وزاره الموارد المائيه الجهة المسؤولة عن أعمال كري الأنهر ممكن، أو تصفية المياه، أو يعني إيش دا تسوون؟ العفو، إيش دا تسوون وإيش دا تشتغلون ووين؟ يعني ما أعرف بس شنو المعرف؟ يعني أنتوا حالكم حال باقي الوزارات، ما أني ذكرت البارحة، هي ماكو وزارة تقدم ما عدا وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية فقط يشتغلون، أما باقي الأمور الخدمية فهم مجرد ماسترات الدام، تروح تمشي هيجي، شايفين هيجي فد ناس من ورق يروحون ويرجعون، لا نفع لا دفع.

0: شوي وراجعين خليكم متواضعين شوي وراجعين الرشيد وياكم إنها تسعة بتوقيت الرشيد أم حساب زنادين من المصرف الأهل العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفحاقر 600 ألف دينار عراقي يوميا للعشر فائزين 6 سباق ذهب أسبوعيا موزعة على 6 فائزين 10 مليون دينار لكل شهر بفائز واحد و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنويا أما الجائزة الكبرى هي الحلم الحقيقي 6 مليون دينار عراقي لفائز نصف سنة وفائز بنهاية السنة مش منتظر زور أقرب فرع المصرف الأهلي العراقي وافتح أعز حساب زناغين وين تكون إلى أحد الفائزين ويانا
1: تريد إعلان مفيد ويصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد ليش سهلة إعلان على رشيد للإعلان على إذاعة رشيد وقناة رشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com
0: رجعنا لكم الرشيد وكم الرشيد أفهم إذا عدت

راحة نفسية. العتاب بحد ذاته مو غلط أحبابي، بالعكس هو دليل اهتمام، لكن بشرط يكون بوقته وبأسلوبه وبقدره، لأن كثرة العتاب مثل كثرة الملح بالأكل، حتى لو كانت النية طيبة بالنهاية راح تفسد الطعم. وأكو فرق كبير بين الإنسان اللي يغلط كل يوم بنفس الغلط وما يهتم لمشاعرك، وبين إنسان عزيز زل مرة مرتين. الأول يحتاج موقف منك، والثاني يحتاج احتواء. مو كل هفوة تستحق خصام ومعارك، ومو كل كلمة تستحق نهاية علاقة.

أنا وياكم الحياة علمتنا أنه العلاقات الناجحة مو هي العلاقات الخالية من المشاكل، وإنما العلاقات اللي يعرف أصحابها شلون يتجاوزون، شلون يسامحون، شلون يغضون النظر، شلون يفوتون بعض التوافه، وشلون يحافظون على الود حتى بوجود الاختلاف. شوفوا أقولكم أحبابي، ترى مرات التغاضي مو ضعف وإنما نضج، ومرات السكوت عن موقف صغير هو حفاظ على عشرة، عشرة حلوة، ممكن عشرة سنين. لأن أكو أشياء إذا وزناها بالعقل نكتشف أنه هي أصغر من أن نخسر بسببها شخص وقف ويانا، صاحب معشر حلو، كلمة طيبة، أخلاقه حلوة بظروف صعبة والوقت الأعوج، أو ممكن فرح الفرحنا، أو كان سند إنه بيوم احتجنا. فخلونا نتذكر دائما مو كل معركة لازم نخوضها، مو كل خطأ لازم نفتح له ملف ونخلي تحت المجهر. بعض العلاقات تستحق ننطيها فرصة ثانية وثالثة حتى، لأنه الإنسان يعرف بمجموع مواقفه مو بموقف واحد ونحكم عنه. وغلطان اللي يقول أني أقيس البشر من أول نظرة. أحب أقول له أنت أعمى عن الخبرة والحقيقة. وبالنهاية إذا تريد تحافظ على صديق حقيقي، اتعلم شو وقت تعاتبه، وشو وقت تعذره، وشو وقت تبتسم وتقول ما تستاهل هاي الأمور الزعل. لأن الأصدقاء الحقيقيين عملة نادرة، والسنين أثبتت إلكم وإلي أنه كسب إنسان مخلص أصعب هواية من كسب أي شيء ثاني. فخلوا قلوبنا أوسع من الأخطاء أحبابي، وعلاقاتكم أكبر من التفاصيل الصغيرة، لا تتعمقون، لأنه التسامح مو تنازل، التسامح فن وذكاء، واللي يتقنه يعيش براحة حيحمد الله عليها طول العمر، ويخلي الناس تبقى حواليه بكل محبة وبكل احترام.

أحلى أيام حياتك تقضيهن مع رفقاتك رفقات العمر بدني أوفى علاقة.

اكتشاف ليارات جديدة وافتتاح ملفات المشاريع المتكئة وبدأ تقييم فرص الاستكشاف في كركوك وأمور أخرى فيما يخص التبية وأيضا عن الزيارة الأربعينية وأكثر أكثر من العناوين صباح الصادرة لهذا اليوم في صحف محلية العراقية. نبدأها بالصباح في عالم عراقي. ضبط 27 مليار جريدة في قضية الجميلي واستمرار ملاحقة المتورطين. مبادرة نيابية لتشريع قانون الرقابة الوقائية. التوجه نحو بناء شراكات اقتصادية مع لبنان. وحدت المواليد المشمول بالتسجيل التربية اعتماد نظام الصفوف المبكرة. تسجيل 3450 موهبا في بغداد لخدمة الزائرين. وتنفيذ مذكرة التفاهم مع بي بي النفط بدء تقييم فرص الاستكشاف في كركوك. واشنطن تعلق خطط توسيع حملتها العسكرية ومباحثات أمريكية عمانية لتأمين مضيق هرمز. في الصباح أيضا وفي الصفحات الداخلية آمدي والزدي نقشا مع نواف سلام تعزيز المسار لحل مشترك. العراق ولبنان يبحثان التنسيق بشأن تطورات المنطقة. الزيدي يوجه بإعداد نماذج متقدمة للنهوض بقطع نفط. الخدمة النيابية تعتزم استضافة محافظ بغداد وأمين العاصمة والبرلمان يفتح لف المشاريع المتلكئة. يا الله. البرلمان يستضيف اليوم وزير الكهرباء ومناقشات إقرار قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات. النزاهة تكيك شبكة خطيرة تمارس عمليات التدوير وإحباط محاولات أو حاولة للاستيلاء على قطع أراض في الديوانية. تفهمات لتكمل كابل الوزارية منتصف آب المقبل. وأيضا بالتزامن مع تفعيل مجالس حماية وتحسين البيئة في المحافظات تحركات برلمانية لنقل الأنشطة الملوثة إلى خارج المدن. في صفحة محافظات الدخيل يكشف عن مخرجات زيارة الولايات المتحدة. نينوى شراكات مع واشنطن لتحديث المنظومة الإدارية والعلمية. إطلاق 14 خدمة إلكترونية في تربية كربلاء والمباشرة بتوسعة الطرق الرئيسية في بابل. كركوك تمنح إجازات استثمارية بقطاعات ترفيهية وصناعية. وخشية وقوع حوادث لزوار الأربعينية. تفعيل الرادارات المرورية وتحديد سرعة المركبات في واسط. بيئة ميسان تدعم الحملة الوطنية لإزالة زهرة النيل. في محليات نطالع حقوق الإنسان تفاتح البرلمان لتعيين مدير عام أو مفوض. تطوير منظومة الإيواء لفاقدي الرعاية الأسرية ومع تضاعف أعداد المراجعين للمراكز المتخصصة جمعية مختصة تقول العراق بحاجة إلى مسح وطني لاضطراب طيف التوحد. من الصباح مستمعينا ننتقل بكم إلى عناوين صحيفة المشرق.

27 مليار دينار مخبأ لدى متورطين بقضيته. المالية النيابية تحسمها لا موازنة لعشرين 26، وقانون الاقتراض يصل رئاسة البرلمان. برنامج نيابي لاستضافة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات بسبب منح عشرات التريليونات خارج سقف القانون، رفض نيابي للقراءة الثانية للحسابات الختامية للأعوام 2012 إلى 2015. البصرة، الكويت تعيد فتح منفذ العبدلي مع العراق، والعراق استمرار عقود النفط الأجنبية رغم تداعيات التوترات الإقليمية. غدا الزيدي إلى أنقرة لبحث جملة ملفات مشتركة. الشرع يؤكد العلاقات مع العراق تشهد تحسنا مستمرا، إضافة إلى توقيع تفاهمات لتطوير حقل عكاز. العراق يوافق على مشروع خط نفط إلى سوريا. في الصفحات الداخلية وتحديدا في صحيفة تقارير وأخبار من المشرق، نطالع مع تزايد أعداد الزائرين شركة المسافرين تواصل نقل الوافدين من المنافذ الحدودية. محافظ بغداد من اليوسفية طريق يا حسين بطول 2 كيلومتر إنجاز مرتقب خلال 72 ساعة وافتتاح قبل الأربعينية. ارتفاع مرتقب بدرجات الحرارة ونهاية وشيكة لرياح البوارح في العراق. أزمة الكهرباء تربك استعدادات قضاء الهندية لاستقبال زائري الأربعين. والمدير العام لدائرة مدينة الطب يلتقي عددا من المواطنين أصحاب الحالات الإنسانية. خلال زيارته محافظة بابل، مدير عام المديرية العامة يتابع أعمال مشروع ماء المسيب الإسكندرية جرف النصر في محافظة بابل. معاون مدير فرع توزيع كهرباء الكرخ يجري زيارة ميدانية إلى قسم مبيعات الطاقة. الجبهة التركمانية في بغداد تشارك في أعمال مؤتمر مناهضة العنف ضد المرأة. جولات بغداد الليلية تتحول إلى إكسبلور وصالة عرض للريلز، وتمتد إلى 263 كيلومتر. تفاصيل سكة حديد خسروي خانقين بين العراق وإيران. نكتفي بهذا القدر من العناوين الصادرة في صحفنا لهذا اليوم، وبانجور يستمر.

0: الطاقة السلبية بس خلونا عاد الطاقة الإيجابية ستمال للروح إنه بتنعكس عليها وتصير هيهم طاقة سلبية.
1: بالضبط.
0: تحياتنا للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة.
1: اللي تحية لك أبو دلة الغالي، صباح الورد عليك. أما ما نعكس علي فنعكس هو. زين. أسأل الصبر الأهلي إن شاء الله يا ربي أزمة وتعدي. أزمة وتعدي. والله فت جاي فرحانة أدخل للاستوديو ماكو هيك طاقة إيجابية، ما أعرف شنو هيك، وقهوتي وميتي وضحكتي وماكروفوني وإنتو أستاذ وسام والدنيا الحلوة، بس أقول المسجات واشتغل خبزك خبز العباس لا تتمشوا فرحانة. تعالي تعالي تعالي يا فرحانة. بس شو تسوون يا حبايب، يعني شو نسوي، واحد إذا ما يحكي طق والله. يلا الله كريم والأمور تصير طيبة ويمضون ونبقى بإذن الله. إلى عمر سعود، صباح الخير.
2: صباح الخير ستبان، صباح الورد عليكم. جبتوا عطسات ستبان، إذا شوفون الطريق من جسد ديالة
3: أخرج يمينا
2: لا في الكسلان باك، إلا عذاب اللي احنا عايشين في قندهار. مفتوح سايد على سايد وطسات مهجوم هجيمة، والله إذا شوفين المنظر، مع احتراماتي للكل بس منظر تعبان، كلش تعبان. هذا مدخل العاصمة.
1: يعني هو غير مجالس البلدية بعد، المفروض الدولة تسوي عليهم حملة. مجالس البلدية مدى يشتغلون، ناس ما تشتغل أو يجوز ما تعرف تشتغل، يعني مو بالضرورة هو ما يشتغل لأنه ما يريد يشتغل، ما يعرف يشتغل. شو رأيكم نقول لهم شنو واجباتهم مجالس البلديات، يجوز ما يعرفون. وللناس اللي تسأل ليش هو هذا شغل المجلس البلدي أو دوائر البلدية عفوا، طبعا من أهم الدوائر الخدمية هي دوائر البلدية، تتولى إدارة الشؤون العمرانية وتقديم الخدمات اليومية المفروض للمواطنين بهدف تحسين البيئة الحضرية وتنظيم المدن والمحافظة على المظهر العام. أولا على عاتقها الخدمات الأساسية والنظافة، رفع النفايات المنزلية والتجارية بشكل يومي، كنس وتنظيف الشوارع والأرصفة، غسل الساحات العامة والأسواق، مكافحة الحشرات والقوارض والحيوانات السائبة، تنظيف المجاري المفتوحة ومنع تراكم المخلفات، توفير ونشر الحاويات في الأحياء السكنية. اثنين، من ناحية التنظيم العمراني والبناء تشمل منح إجازات البناء والهدم والترميم، مراقبة التجاوزات على الأراضي والأرصفة والشوارع العامة، تطبيق التصاميم الأساسية للمدن والأحياء، وتنظيم استعمالات الأراضي سكنية تجارية صناعية خضراء، إزالة الأبنية أو الأشاكل المخالفة وفق القانون. ثلاثة، البنى التحتية والطرق تشمل إنشاء وإكساء الشوارع وتبليطها. أعيد، إنشاء وإكساء الشوارع وتبليطها. اثنين، صيانة الطرق المتضررة والحفر، إنشاء وصيانة الأرصفة، صيانة شبكات الإنارة العامة، صيانة الحدائق والمتنزهات العامة، نصب وصيانة العلامات المرورية والمقاعد والسياجات. انطوني وحدة مدى يسووها من ذني ماكو شي، بس يطبغون الحيطان ما ادري شي يلطشون، خلون بودر للحيطان.

0: ابعثي يلا. مرحبا
1: صباح الخير
0: مصطفى الراوي، ابقى يا عيني على الواتساب. صح انه حياك الله
1: اسوان واسمه سام الرايد.
0: حي الله السوامر، شلونك استاذ مهند؟
1: هلا سشوان، شلون كيف؟
0: والله شويه ضجت
1: يا ما تصورين تبع ماني عشان هذا الموضوع هذا الفتره.
0: اي
1: فهل الامور يعني المواطن المفروض هو احنا كشعب المفروض هاي الامور نعرف اعتبار الشخص احنا ما يدشط بين الموزين. انا قلت لك ما راح اجي وياك على موضوع خدمات نفس مره قلت لك قد انت خضاك جاهر صار كشيء يعني مو طبيعي. هسه نشوف المدينه
0: شنو اللي صار يعني؟
1: يعني كل شوارع مثلا حفرات وكاها واحد
0: بعد
1: شفت الوضع
0: بعد
1: شفت الوضع الى لحد الان والله العظيم شوارع ما تمشي
0: لا
1: يعني الحرار ما تنيد راح من بس صحراء افضل ما نمشينه بحطات والحفار بعد عمرهم احنا نغير جو
0: يعني هم اللي بالبيت ما سمعوني جيراني سمعوني هو اني بغاد ما تسمعون قوة بحت اصواتنا حتى فصل غير قدام شارع العرصات وسوها بدية الرادي. صباح الخير عليهم زين سوها يعني هين راد تسوي حوادث واني وافق
1: الحمد لله يا رب كل شخص ثاني تجيب لك امور انا هواي حجنا وعلتنا وقلنا بمثل هاي الشبار اكو هواي مدن ما احكي لك عاد عمر فقط
0: نعم
1: يعني من هذا الموضوع
0: هسه أنا بصراحة يعني دائما أقول السامرة والديونية يعني شيء يمد القلب علي شفة بسامرة يعني شيء بصراحة ما يسكت عليه والعتب كل العتب العتب كل العتب عليكم أنتوا أهل سامر
1: والله
0: فألف تحية لك ونعنكم وإن شاء الله الأيام القادمة يعني تكون
1: يقل إن شاء الله نتعلم خير إن شاء الله نتعلم خير
0: عرب. شكرا لك يا عيني ألف تحية تحياتنا جميعا حضرتك نورتني كل تقدير ناخذ هلو هلو
2: صباح الخير صباح الخير عليك وعلى المخرج
0: صباح الخير من وياي
2: أبو علي
0: أهلا عم أبو علي الغالي
2: سميك والله سلام لك من 45 مليون عراقي وقبل الراس بيديك على عقيدة مدرسة
0: الله يحفظكم إلي أهلي وناسي
2: الله يحفظك ومن الأرض من أمثالك
0: الله طول بعمرك أبادي شونك عفيتك شونك
2: والله على الله يومي أسمع الشيء أنا أنتهي البرنامج واليوم ما أسمعك والله عظيم يعني كان بيك
0: يا بعد عري الله يطول بعمرك
2: يا رب يحفظك
0: ويحفظك
2: بكل مكان
0: سيبان
2: يعني يعني هذا القائلة بسبب البوردين راح يجي عليهم والله
0: اي
2: دخل في تغذية البلدية قرية وحوى من وراء الهاويات وانه خروج شنو عنده وما عاد وما عنده يعني دخل نائم
0: زين
2: والبيت راجع علي اهله بخطوط مؤجل ب 150 الشهر
0: اي
2: ها اولى لو هذه الزيارات اللي هن فيها تسد حتى تسعى الاكل يعني هذا
0: لا حول الله
2: والله
0: لا حول
2: والله خطي البيت راح يقع لي اهله بخطوط وسقف ماله
0: نوبة جاي شتى أيه.
2: يعني يبي يوصف العمر والله يفضل ينصره خلي ينظر للفقراء بالراضي بالأراضي الفقراء بالأراضي عند الله عظيمة الله يقول له بيت في الجنة
0: نعم نعم شاء إن شاء الله إن شاء الله تكون التفاتة من الحكومة حقيقية دول الناس اللي على الأقل بيوت وتهاك اللي مدهم بيوت اللي عايشين يعني عيشة البدر وحال
2: أيوة أرض عنا أرض في كل قرار وفي كل محي وفي كل حرب أرض شمسعة
0: وسع اراضي الناس عن طياس الراضي اي مو اطلق قرايبي وحبايبي انضيهم اراض على بني قدمت الشعب هو مضي اللي
2: قايد مؤمن عند اطفال
0: أي.
2: يعني كل قراء في الناحية المسؤول البلدية يسجن على الناس اللي قاعدين بيارهم ما تبسين وما يملكون اي قطعة في العرق في اراضي وقل روح ابني روح ابني نفس الخمسنات وكان روح
0: تمام تمام باباتي ان شاء الله يا ربي

0: بقلبي.
1: يا
0: الله
1: قلبي
0: الصحة والعافية.
1: ينطيك العافية.
0: تستاهلين.
1: شكرا
0: حبيبتي.
1: يا عمري انت شكرا.
0: الحلوات اللي اتصلوا اليوم حلو.
1: نعم الحمد لله عليكم. الله يحفظكم. حبيبتي نورتيني استاذة سحر الخفاجي، نورتيني يا قلبي. شكرا.
0: غيرنا المواضيع على شنو؟
1: اي
0: تبتسمين.
1: عاشت ايدك. يا روحي عاشت ايدك.
0: للي قابض ما ادري شلون يريد يضرب من حديد، يعني الكهرباء اربع اطفاء اربعه وساعتين ترافيك لايت.
1: اي
0: يعني شلون هو مو يقول ساعه ما بقي ما ادري شنو بطيخ. يلا هسه اليوم ايش حيسوي الكهرباء؟
1: حلو البطيخ. اوكي اليوم باشر نحكي بالبطيخ. شكرا شكرا حياتي نورتيني يا غاليه. شكرا جزيلا. اتصال اخير اعتقد. مرحبا. الو الو الو.
2: صباح الخير.
1: صباح النور.
2: صباح العافيه نور عليك على المخرج كادر جميع المستمعين.
1: اهلا اخويا محمد، شو اخبارك؟
2: والله بخير انت بخير اكيد.
1: الله ينطيك العافيه. برايك شلون اتجاوز الطاقه السلبيه وما احكي على الحكومه بعد ولا على التقصيرات لانه صارت يخني؟
2: لا ليش تحكي خطيه، والله الحكومه زينه يعني الكهرباء متوفره.
1: اي
2: نحن ناشدوا انه يطفون الكهرباء مريضة، يعني صارت كم يوم زينة.
1: ها.
2: ثلجي ثاني.
1: والله؟
2: يعني ما حتى الحجة قالت جاب مفصل قامت توجعني.
1: والمي؟
2: فريت السبل خليته على الشارع.
1: برد الشارع. الشارع ويلتهب. زين.
2: والله تباشر بس قد تحكين، قد تقولين. أكيد يعني ما راح يتغير شيء، يعني أمانة مو قصرا انه كلامك، بالعكس كلام ذهب. وموزون.
1: نعم.
2: وهذا يثبت انه انت عراقيه اصيله وهمك وكل همك على البلد. بس هو ما يفيد يعني، يعني شو تناجدين؟ واحد اثنين. اذا هي من السافل الراس الوضعيه تعبانه.
1: صح.
2: فاني ما يعني امانه من تحكي انت قريب نفسك يعني احتمال تخسرين صاحبك الله لا يقولها، بوجين نفسيا. ما يفيد ما يفيد، يعني احنا صار لنا 23 سنه نحكي. انت اعلاميه وشلون اقول معلوماتك اقوى وادارتك اقوى واطلاعك على الامور السياسيه اقوى. ما يعني ما اعتقد شفت شيء انه صار 23 سنه شفت شيء تغير.
1: نعم.
2: شيء تغير.
1: نعم.
2: نفس الطاسه ونفس الحمام على قولتها.
1: كلش صح. كلش صح.
2: بالعكس احنا نريد تكونين مبتسمه، يعني امانه انت الطاقه الايجابيه لنا.
1: الله يبارك.
2: مو يعني مجامله.
1: الله يبارك. امانه. الله ينطيك العافية.
2: والله بتطلعين طاقة إيجابية، متضحكين متشاقين.
1: عيوني.
2: طاقة متحشين علينا.
1: الله ينطيك العافية وينطيك زوجة ثانية إن شاء الله ويسعدك.
2: 27 فد واحد الريت مو هواي.
1: شنو؟
2: 27 لقوهم البارحة.
1: شنو؟
2: 27 مليار لقوهم.
1: أي شو تريد؟ كم مليار منهن؟
2: بس واحد.
1: شو تسوي بيه؟ تتزوج الثانية؟
2: والله
1: تي والله تب قلبي
2: مو.
1: يا قلبك. والله مره هاي بمليار شي هاي شكيره.
2: لا قاعد اقول لك بعد قاعد اكلم وياها خطبته ورا فرحه الزهره.
1: ان شاء الله خير يا رب.
2: ها
1: قصرت.
2: لا والله يحصلك 15 14 جديد. لا والله غير طلباتي كلها ما ردك تعرف مشتغل بيها احسن لك.
1: تحية لك كبيرة يا محمد العزيز، نورت اخويا العزيز. اهلا اهلا، تحياتنا الى مبروك عمر وتحياتنا الى هاني الكناني على اللايف ستريم والى نسرين الحبيبة، الى باسل العراقي والى حربي الغالي. صباح الورد عليك. هيثم الدجيلي دكتور معنا محافظة من الأردن، وسام البحر وأبو سمرة وكل المستمعين على الراديو على الترددات الرقمية. انتهى بانجور تضرون باكر وميكروفون بان المسوي ومكسر وسام ماجد هنا على راديو الرشيد.

0: وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل؟ تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد.
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

طاب صباحكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من الرشيد أفهم. رئيس الجمهورية: ندعم كل جهد يرتقي بالعلاقات العراقية اللبنانية ويحقق المصالح المشتركة. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. نواف سلام: بعد المحادثات مع الزيدي، لبنان ماض في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي مع دول المنطقة. رئاسة البرلمان تناقش عددا من مشاريع القوانين المهمة وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز المخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الأهمن. أمريكا وإيران تردان على مقترح باكستاني قطري لاستئناف المفاوضات. الجيش اللبناني: قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرق التفاهمات وتعيق عملنا بالجنوب. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق أنتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان بيك.
5: الله
4: يحفظك.
6: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: كم مقطع
1: طبعا حاجيكم فيكم طرب يبا فيكم وناسه
2: يلا يلا
1: فيكم طرب
2: يلا يبا
1: فيكم وناسه فيكم طرب وفيكم وناسه وفيكم طرب وفيكم وناسه
3: يلا
1: وفيكم طرب
3: ايوه
1: وفيكم

0: العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: جنة جنة جنة، بحرين يا وطننا، سعودية يا وطننا، العراق يا وطننا، الكويت يا وطننا.

الرشيد FM 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

أهلا بكم من جديد إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. رئيس الجمهورية: ندعم كل جهد يرتقي بالعلاقات العراقية اللبنانية ويحقق المصالح المشتركة. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. نواف سلام: بعد المحادثات مع الزيدي، لبنان ماض في تعزيز مشاريع الربط والتكامل الاستراتيجي

0: تسمعني كل يوم ما عدا الجمعة ساعة واحدة جرس شاغر.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت

أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيد يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. التربية تسجيل مواليد 2020 وكانون الثاني من عام 2021 للصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الخارجية الإيرانية قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء علي فارح الزيدي في بيان أن الزيدي ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلم ترأسا المباحثات التي جرت بين البلدين والتي انطلقت في العاصمة بغداد بحضور عدد من الوزراء من كلا البلدين، حيث أكد رئيس الوزراء بحسب البيان على عمق العلاقات بين العراق ولبنان والحرص على تطويرها وأهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة في مختلف القطاعات التنموية. عقدت رئاسة مجلس النواب اجتماعا لبحث عدد من المواضيع المتعلقة بسير عمل المجلس، وفي مقدمتها مناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة التي ستدرج على جدول أعمال جلساته خلال الفترة المقبلة، إلى جانب بحث سبل تعزيز الدور الرقابي للمجلس بما يسهم في الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي. قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيد أن التسجيل المركزي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي الذي سينطلق مطلع شهر آب المقبل سيكون حصرا لجميع مواليد عام 2020 إضافة إلى مواليد شهر كانون الثاني من عام 2021 فقط. وأوضح أن التسجيل سيكون وفق الرقعة الجغرافية والطاقة الاستيعابية لكل مدرسة، على أن تتم متابعته من قبل أجهزة الإشراف التربوي في المديريات. أعلنت وزارة الموارد المائية أن الخزينة المائي في العراق يشهد وضعا ممتازا، فيما أشارت إلى أن نسب امتلاء السدود الرئيسة تتراوح بين 70% و80%. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال أن وضع الخزين المائي ممتاز في جميع السدود والبحيرات، حيث بلغ حجم الخزين المائي مع نهاية فصل الربيع وموسم ذوبان الثلوج نحو 34 مليار متر مكعب أو يزيد، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي. أخيرا أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ قرار بتعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة من أسمتهم بالجماعات الإرهابية دون تحديد هويتهم. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر أن أمريكا المسؤولة الأولى عن العدوان على إيران، ولا يمكننا غض الطرف عن مشاركة بعض دول المنطقة في هذا العدوان. ختام هذه النشرة تذكر بعناوينها. الزيد يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. التربية تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني 21 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام. الخارجية الإيرانية قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

راجع لعلما تعتذر غلطان راجع نفسك آن اكتفيت بهالقدر عوف الدراما وبسك هو اللي يحبك من صدق المفروض بي تتمسك متعافي تارك لك شخص ناظر لك عيون وقلب والمثل لا ما ينخسر إنسان أهله يحسك وأنا أدري كل هذا الحكي اللي من قلبي راح يمسك أنت درس وتعلمت مرات لازم نقسه ولو سامحت يوما شخص أسامحه وما أنسى أسامحه وما أنسى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حرف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

اتركني أحبك أحبك مثل ما أنا أريد، وخلى ترجم لك عظيم إحساسي بين حضنك غافنا مثل الوليد. يلا بوس عيني أنت وراك.

بين صهر الجليد، معقول ذكرك ليش انت ناسي؟ بين ديكاني ومتوسد الوريد، انسى ظلم الوقت وش قد قاسي. مو بدي الشوق ما ينقص يزيد، لما اشوفك اهجر اهلي وناسي.

ما باسمك رددت يا ما عيد يلي رمشك قلعت وحراسي تعبت حروفي وتعب ساع البريد وانت حبك صحبتي وجلاسي على الهامش عايش وياك وسعيد جبل حبك فوق فوق قلبي راسي آني بيك توحدت وانت الوحيد منش معطرك تطيب انفاسي منش معطرك تطيب

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور بارزاني

0: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز ونسب امتلاء السدود تصل إلى 80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهزوا المخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش
2: سهلة. أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 99.5 FM راديو الرشيد.

أكيد راح أكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شاغر بالإعداد والتقديم عبير البياتي، وطبعا يرافقني بالإخراج عمار كامل.

إذن مستمعينا أكيد خلونا نبلش بحلقة اليوم، واليوم سؤالي يقول راح أذكر لكم صفات معينة بأشخاص، تختاروا لي وحدة من عدة أو شخص من ذول الأشخاص اللي راح أذكرهم تقولون هو هذا أكثر شخص يرفع الضغط بسرعة أو يستفز بسرعة. راح أنطيكم شخص البطيء الفاهي بين قوسين، يعني اللي هو أوكي، يعني هو ممكن خلينا نقول أكو أشخاص من مثلا خلينا نقول تكلفهم بشغلة معينة هو أوكي راح يسويها، بس بعد ما شنو، بعد ما يرفع الضغط عندك بطيء فاهي، إحنا نقول عليه بالعامية كلش خلقه طويل. شايفين دول الشخصيات؟ طبعا دول ما يوالموني يعني بالنسبة لي نفسي، يعني أنا شخصيا سوري يعني ما أقدر أطيق هذا الموضوع بصراحة. فشنو أكثر شيء ممكن إنه من دول الصفات الأشخاص اللي يرفع ضغطك بسرعة؟ شخص البطيء مثل ما قلت لكم بين قوسين فاهي، اللي قاطع بالكلام، هذا اللي قاعد تسولف وياه أو تسولف أنت ويا شخص ثاني وأكو واحد ثالث وينطنط، إحنا نقول عليه بالعامية هماتين. دا أنطيكم وياها فصحى جميلة ودا أنطيكم وياها بالعامية مالتنا. فالشخص اللي نطنط بأثناء الكلام، ماكو هذا اللي ما يخليك تكمل جملة، هذا مستحيل يصير. عمار ده يمدح بيه مدح من جد لي هسه، الله أكبر. المهم اللي قاطع بالكلام. الشخص الثاني الشخص اللي دائما ما يتأخر عليك مثل موعد كذا، هاي الأشياء يتأخر، لو اللي يقرأ الرسالة وما يرد، شايفين؟ او مثلا يقرأ الرسالة ويختفي وين يرجع، بحيث انت نسيت شنو السالفة اصلا. فمن من ذول الاشخاص هو اكثر واحد يكون مستفز الك ويرفع ضغطك؟ خلينا نقول الشخص البطيء بين قوسين الفاهي، لو الشخص اللي قاطع الكلام اللي نطنط بالحكي، لو الشخص اللي يتأخر اللي ما مهتم الضارب الدنيا بشلاق، شايفين هذا؟ دانطيكم وياها فصحى عامية. لو اللي يقرأ الرسالة وما يرد، يعني مطنش. خلي نقول أرقامنا جاهزة لكم، شبيك؟ والله أنا شكم مرة دا أطلب من الإدارة، رجاء رجاء يا إدارتنا العزيزة، تكون أكو يعني من يكون أكو بث مباشر إن شاء الله أيام ونرجع وياكم ببث مباشر، تكون أكو كاميرا داخل الاستوديو وكاميرا على المخرج، رجاء ضروري جدا. شكد حلو والله، يعني إحنا نواكب التكنولوجيا وهاي الأشياء، فبحيث إنه الناس يشوفون المقدم والمخرج. وسع على رب. يلا أرقامنا 0780211 غثيث أخي غثيث، والله الصوت فخم براسي. 0780211415 و 0780211617 آسيا سيل 0770111415. طبعاً يقول لك من صفات المقدم أي كان تلفزيون أو إذاعة، خصوصاً دا أحكي على فئة المقدمين، حتى الإذاعة المذيعين يعني مذيعين الأخبار، من ضمن صفاتهم الإبداعية بأنك أنت كون يعني خلاص ما تهتم للي دا يصير داير مدايرك أثناء الجو، فاهمني؟ يعني يجي واحد يشوش عليك، واحد مثلاً أنه تسمع فت خبر، يعني أنه تتفادى إلى أن تكمل واجبك وخلاص. أنا من 2014 وهسه احنا ب 2026 بهذا المجال، هسه أنا أقول فشلت بهذا الموضوع لأنه تأثير عمار غثيث غثيث مستحيل. يلا ماري طلع جيبني ناس خلص مع صوتهم خلنا نسس.

0: يلا عدنا. الو بلا.
1: الو
0: بلا. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور. هلا عبودي.
1: اهلا وسهلا.
0: الله يسلمك عيوني. شلونك؟
1: شهد وشهد هذه شهد امان.
0: شكرا شكرا يا ورد.
1: والله انا
0: شلون عيني؟ شنو؟ اثنين من اللي ذكرتهم. اوكي اثنين من اللي ذكرتهم اني انت تضج من عندهم. اوكي شنو هم يعني يا شخصيتين؟
1: الفاهي جدا.
0: الفاهي اوكي. البطيء اوكي.
1: ويشوف الرسالة
0: وما يجاوب.
1: اصلا يجاوب
0: زين.
1: وخصوصا الفاهي
0: اي والله مشكله. هذا مشكله. طيب صحيح والله. طيب عبود انا كل شاكره اتصالك نورتني. شكرا لك. باي باي. اتصال اخر. الو الو الو الو الو. يلا اتصال اخر. الو
2: الو
0: الو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا علي شلونك؟
2: هلا عبير.
0: شخبارك؟
2: حبيت صوتي.
0: لا تدلى صدق كذب. شنو اخبارك؟
2: والله الحمد لله.
0: عيوني نورتني.
2: وما ننسى السيد المخرج ايضا تحية كبيرة.
0: هو ينسي حتى لا تحاول تنساه يعني. هو راح يأثر عليك وتتذكره. هو ما يهمه شنو نوع الذكرى اذا كانت سيئة او ايجابية. المهم تذكره يعني. فاهمني شلون؟ اي والله. يلا علاوي قل لي الاشخاص اللي ذكرتهم اني اليوم. الشخص البطيء الفاهي سوري. الشخص اللي مثلا اللي قاطعك بالكلام هذا اللي نطمط. لو اللي يتاخر لو اللي يقرا الرساله وما يرد.
2: يعني صراحة كل اللي ذكرتيهم هم يعني كلش يرفعون الضغط.
0: بس اكو واحد ممكن تتحمله يعني تشرب وراه بيبسي اوكي تمشي الامور.
2: بس انا اللي صار وياي بالفترة الاخيرة انه شافوا المسج وما ردوا.
0: اي
2: واني رأسا افور يعني بالمناسبة. شو انا دائما شخص بارد وهادئ ومسالم بس من اشوف هذا الفعل اصير انسان تاني.
0: زين.
2: فرأسا اكون قاسي ورأسا بلوك.
0: اوه زين. فهذا اكثر شيء ممكن يستفزك ويطلع اسوأ ما بيك يعني. اسوأ شيء ممكن انهم يشوفك.
2: خاصة الاشخاص المقربين اللي انا مقدم لهم اشياء ايجابية. فهذا الشيء ما متوقع منهم.
0: طيب
2: يعني هو مرات بعدين يعتذر وما اعرف ومشغول. اوكي مشغول ما ماكو داعي
0: وما ادري وشغلي هواية وعندي ألف شغلة
2: مسؤولي. أي ماكو داعي تف. أوكي عوفة يعني عوف المسج لا تف. بس ما تبص حوما ترى لا تعذرني بلوك رأسا. حتى ما أقول لك ليش هواي ما عاتب. صارت مرحلة ما عاتب.
0: زين. تحياتي.
2: يطلع على المستخدم.
0: طيب فهمتك. أنا كلش أشكرك علاء ويتمنى لك يوم حلو هيك جميل لطيف بدون بلوكات إن شاء الله. شكرا. تحياتي.
3: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة كل البنات.
0: عمار قلبي هاي قدام العالم كلهم. أنا ما أحتاج تسمعني أغاني حلوة. أنا بس أريدك تسكت يعني. بس قولي عبير أكو اتصال وإجا اتصال غير شي ما أريد. فاهمني يعني أريد سكوتك. سكوتك عندي هسه اشتري بذهب يعني. سامع سكوت من ذهب. هسه أنت سكوتك من ذهب بالنسبة لي. طلع لي أسوأ الأغاني اللي موجودة. أوكي بس يلا عدنا اتصال. ألو
4: ألو مساء الخير.
0: أهلا مساء الخير.
4: هلا عبير. هلا بيت عيوني. تحياتي ليش. تحياتي المخرج.
0: شكرا. قل لي رجعت ما عندك أربيلي؟
4: أي لا رجعت اليوم أميت.
0: يلا عندكم عطله ما جايتكم عطله هم. يلا
4: لا والله لا عندي شغل. انا ما مشمول لا بعطله ولا جمعه ولا سبت.
0: صدق
4: والله لا ما أوكي. لا شغل عندي عادي عطله.
0: يلا انت بعد رحت رستت وضعك يعني تمام امورك رستتها النفسيه للمخمخ رستت وجيت.
4: هم راح تجي الشغل، هم راح تجي مثلا دوخه.
0: لا شو تريدون؟ شو تريدون؟
4: هو يعني اقول لك يعني شغله مو داميه، وقتيه خلينا نقول.
0: طيب يلا وسام، منو من دول اللي انا ذكرتهم يرفع ضغطك؟
4: بالمناسبه عبير، عبير غيرك هوايه بس مثلك ماكو.
0: خلي اسمع يعني
4: يا بي يا بي يا بي، طلع اغنيه ما ادري شنو
0: المشكله، حصر السلاح بيد الدوله ولا كان طق طق. طيب يلا احكي لي.
4: شوفي هذا اللي يقرا ما يجاوب، انا ما اهتم له، بس الخاصين بي او انا يعني شلون نقول يهموني. اي اضوج من يم هاي السالفه كلش، يعني هذا الشخص احسه عزيز عليه او قريب يعني، ولا غير واحد عادي حتى لو ما يجاوب. بالعكس مرات اكو ناس اتمنى ما يجاوب اصلا. اي بس غير الفاهد خيار الثالث شنو كان؟
0: قلنا اللي ما يرد على الرساله بسرعه او يقراها وشوي يعني يجي يروح يصفن ويرجع ما ادري ايش بيه، او مثلا الشخص اللي يتاخر.
4: لا خلينا على الفاهم، كل شيء يطولنا هذا
0: الفاه. اي كم فاهم بحياتك؟ كنت سؤال.
4: هو مو بس ترى الفاهم، انا اسمي حتى هذا اللي ينسى بسرعه واللي يفكر يعني كل الصفات المحلوه مرات فيها مثل هذا بصوره عامه يعني.
0: وعلى فكره من تقول له مثلا يعني من باب النصيحه تقول له انت مثلا شويه يعني حرك نفسك، الدنيا راد لها شويه ركضه، مو مال هيك. هو اول شيء يحس هو انه لا انت انسان كلش مستعجل وعصبي، وانسان هيك يعني عندك باور خرافي. لا هو عنده بالنسبه له يحس نفسه من باب اللطافه النزاكه، فاهمني شنو اقصد؟ بس هي ما لها علاقه باللطافه والنزاكه نهائيا.
4: وانا ما احب اجرحه واقول له التفاحي، شو اقول له؟ اقول له تبارد او شويه للطفله الكلمه، بينما هي لا يا ريت انها بارد. زين وكلش ما يعني.
0: طيب كلش اشكرك، نورتني، اتمنى لك يوم حلو.
4: مع السلامه، باي باي.
0: انا عيوني ميت، هلا باي باي. اتصال اخر. الو الو
5: الو
0: الو،
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، عيوني هلا والله.
5: هلا مفاي، شلونك؟
0: عيون يا ابو عبود، انت شلونك؟
5: والله عمار ديسو يا عمار،
0: شنو صار؟ دمر اعصابي، انا اتمنى تسمعون واتمنى تشوفون واتمنى
5: ايه. معود.
0: اي والله
5: صدق كذا؟
0: اي والله. شو اسوي؟ بلاء بلاء، الحمد لله والشكر.
5: والله والله افضل اثنين انتو
0: في دول عينك.
5: حيل مونسينا
0: في دول عينك.
5: مونسينا حيل، الله يحفظك. زيد زيد عمار زيد.
0: اه ابو عبد الله، ها صدق كذب؟
5: زيد اخويا زيد، هذا هم هذول المغثى السرطان، هم هذول المغثى السرطان.
0: الله عليك، الله، هاي الكلمه يعني اي والله العظيم، والله العظيم سرطان، مشكله مشكله ذولا. طيب ابو عبودي، من الشخص اللي اي
5: هم هذول السرطان، هم هذول
0: ها يعني
5: اضيفي هاي،
0: اقول لك
5: هاي المعلومه
0: يعني عرفنا كل الشخصيات هي سرطان واحد، شلون نسميها الدوره كوكب واحده غير
5: شو اسمه؟ انا اضوج، انا مو انا سرطان، اضوج من السرطان.
0: تعرفون نفسكم مزاجيين. ما ادري شايفين نفسكم، ما ادري شكو
5: وغثيثين.
0: لا حشاك ابو عبود. طيب تحياتي لك، اكيد نورتنا، انا كل الشاكرة اتصالك. فدوى لعينك، ربي يسلمك
5: استاذ عمار.
0: استاذ عمار شكرا. ابو عبد الله باي باي، اريد اغنيه لطيفه حلوه يعني بها فتشي احد جاي من سفر من عمره هيك شيء.

0: بس صبر عليه، انا من نوع العصب صبر عليه، لا اطق له واحد افشته فليش.
1: هسه شنو تريد؟ ورا الاتصال حضر لي اياها، يلا عندنا اتصال. الو
2: الو،
1: بلا خباثة عمار. اهلا عليكم السلام، هلا محمد، شلونك؟
2: شلونك شغالي؟
1: الله يسلمك، الحمد لله تمام.
2: طبعا انا احتاج ما اقبل تحكي على عمار كامل.
1: شلون هذه الاتهامات؟ يعني لازمك انت وعمار، ما اعرف وين اوديكم، للموزمبيق ما ادري وين، ما ادري هيك.
2: ليش يعني ليش؟
1: هيك هيك ما اعرف. المهم محمد يلا هسه يلا احكي لي، قول لي لو مكاني كان ما حجيت هذا الحكي. المهم من الشخص اللي دائما ما همتن، يعني الصفات اللي ذكرتها انا الاربعه اللي ممكن انه بسرعه يعصبك يستفزك هيك؟
2: شوف بس تعديل وحده من عندنا هذا اللي طاغ رسائل وما يجاوب
1: زين.
2: اي يعني ابوي يقول يعني احس اقول لي شنو اللي يجاهني مثلا او وين عود اللي يغود لو يتاخر بالغد، هو يقراها سائجه
1: زين
2: بس ليش يتاخر معه؟
1: يعني هو يقراها صح، بس اكو مرات في بعض الاحيان يجي يحب انه شنو مثلا يخليك تفكر، او اكو هاي الاستفزازيه، اكو ناس هم يتقصدون على فكره.
2: اي نعم
1: يتقصدون.
2: نعم. وانا قمت اسوي مثل ما هو يسوي وياي، هيك انا مسوي
1: وياه. حلو. طيب انا كلش اشكرك، نورتني. باي باي. هلا والله عيوني، باي باي. اي والله اكيد تحيه جميله ولطيفه اولا لدكتور علي، شكرا لك ولسماعك ويانا، واكيد تحيه للوالد والوالده الحاج ابو وسام والحجيه ام وسام، ان شاء الله يا رب توصلون بالف سلامه. و لا ما يعني موضوع ما يتحمل هذا، دير بالك والله العظيم. فتحيه لكم وشاكره جدا جدا جدا سماعكم وياي، توصلون بالف سلامه. يلا

0: يلا متواصلين وياكم وعدنا اتصال جديد. الو مرحبا. الحمد لله ما فشلتني. يلا شايف. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور
1: استاذ عبيد غالي، شلونك؟
0: عيوني الحمد لله.
1: تحياتي لك بحين المخرج والمستمعين.
0: شكرا عيوني، نورتنا نهاد. شو مختفي نهاد؟
1: استاذ عبيد والله انا بالصيف ما اتواجد هواي.
0: ايه بالصيف ما موجود. ما متواجد. زين يلا المهم انت بخير وبسلامه.
1: والله وادي.
0: يلا ذكرت الاشخاص، سمعتني انت اول شيء ذكرت الاشخاص اللي ممكن انه هم يستفزوك او يضوجوك، طيب صفات الشخص اللي بطيء، اوكي البطيء يعني بالحركه، بطيء بالكلام، بطيء بكل شيء، لو اللي قاطع الكلام دائما وينطنط اثناء الحديث، لو اللي يتاخر، لو اللي يقرا الرساله وما يرد.
1: والله انا عندي مرحبات على اللي مثلا دز رساله وتشوفه وما
0: يجاوب. ايه ضوج من عند هذا نهاد.
1: يدخني داخل مو مشي يروجني.
0: صدق؟ زين شو التصرف اللي تسويه يعني؟
1: هذا غير؟
0: يعني هم مثلا من يجاوبك راح تقول لي ليش ما جاوبتني بهيك وقت؟ لو تغلس، لو ممكن تاخذ يعني ردة فعل.
1: وتتبع تعبير حسب الظرف، يعني مثلا انا مخابرة ومحتاج شغلة ضرورية.
0: اه اوكي فهمتك، طيب.
1: اي يعني كل الظرف هو حاجته.
0: فهمتك صحيح والله. يعني حسب حسب اذا عندك شغله وشغلتك يما على قولته هنا بعد لازم ما تقدر
1: شو نسوي.
0: اي والله
1: بتبعد بعد يما.
0: طيب اني جدا شاكره اتصالك نهاد، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا، ان شاء الله داوش على خير
0: في الدول عينك. شكرا لك، مع الف سلامه، باي باي. يلا اتصل اخر. الو الو الو
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الله يسلمك، انت شلونك؟
2: انا الحمد لله.
0: نورتنا والله، مية هلا.
2: يلا
0: احكي لي، قل لي منو من دول الاشخاص اللي انا ذكرتهم هم مستفزين بالنسبة لك؟
2: ولا واحد فيهم دول.
0: اها لعد منو؟
2: بس ايه؟ بس اكو واحد شالع قلبي.
0: منو؟
2: نروح نلعب دومنا بالليل. يعني انا العب ضده. اول صاي ينزل على الدومنا يصفن، هو ايش يلعب؟ اول صاي ينزل
0: زين.
2: هذا يشلع قلبي شلع، ما يخلص الفر الا انا ميت وضغط صاعد والله العظيم.
0: زين
2: ما يخالف.
0: خلنا نضيفه هذا الشخص اللي ما يفهمك، يعني شايف من انت مثلا معود هيجي عينك ما تعرف شو تسوي، هو ما داي يفهمك، فاهمني؟
2: والله بتوسل بتواسيل بس العب.
0: مو غير يخطط خماية لعب، مو هيك شمر شو اسمه وهذه خلاص. لا هو غير يخطط.
2: اول صاي اول صاي ينزل يعني للميز، اول صاي ينزل
0: شنو؟ اي اي لا شنو عنده خطه يا باشي؟ شنو هاي؟ طو مجال، طو فرصه بالحياه.
2: هسه عنده خطه بالبلاي، بالبلاي من نروح نلعب بلاي ورا ما نخلص دومنا، ليش يضل يشوت بالطوبه؟
0: زين.
2: اي والله هو هذا يشلع قلبي. وده ننصح
0: الريد بس كتلت من المستحى، ما تقدرون تقولوا لي تلعب اطبق على صفحة صير مشاهد فقط. هم عيب
2: هو كبير رجال
0: كبير. لا رجال كبير ما عليه عتب، ما عليه عتب، ما يخالف.
2: لا على شنو يلعب ويانا؟ احنا شباب عمرنا 20 سنة و15 سنة.
0: ايه بس اكون يسمعك اليوم بالقهوة كتلتك يعني عمل شعبي.
2: ما يفيد والله، سمعنا ونشتري لك كابتشينو وشاي نرجيله، ما يفيد ابدا.
0: طيب انا كلش اشكر اتصالك، نورتني، تحياتي لك قلبي، شكرا، باي باي. هو لو خلص رصيده لو سدب وجهي، واحنا من عندنا سدب وجهي. يلا الو شنو استاذ عمو انت طايقني؟ يعني مو طايقتك هاك سد الثاني. يلا يلا طلع لنا أغنية.

0: اكيد متواصلين وياك عندي اتصال لو شنو ورا الاتصال صار بعد اتصال عندي اتصال مهم يلا عدنا الو
1: الو مساء الخير
0: كيفي اهلا مساء النور
1: هلا عفوا نور عليك على المخرج
0: عيوني مية هلا اخبارك اللي
1: منيح الحمد لله
0: منيح طيب يلا هذول الاربعة
1: مش عوضنا
0: ها
1: بس مو شغلتنا
0: ايوه مو ثوبنا طيب يلا قل لي منو من ممكن يكون هو مستفز لك ويرفع ضغطك انا ذول الاشخاص يستفزون يرفع ضغطي
1: ايوه يرفع ضغطك
0: هذا هذا شوف سمعتوا هذا صوت وصورة اوكي سؤالي يقول من ذول الاشخاص راح اعطيك اربعة منو اللي اكثر واحد ممكن يرفع ضغطك او يضوجك بسرعة الشخص البطيء اللي هو الفاهي بكل شيء بالحركة بالحديث بالكذا اوكي لو الشخص اللي قاطعك بالكلام ينطنط دائما لو اللي يتأخر لو اللي يقرأ الرسالة وما يرد يعني هو متقصد ما يرد يا هو اللي مستفز واحد أريد واحد أكثر يعني أكو أكيد يعني لابد ما أكو من ذولة ممكن أنه تهضمها السالفة وأكو واحد لا والله ما تقدر فياهم من عندهم اللي كلش يعني
1: اللي يتأخر
0: ها اللي يتأخر بالموعد
1: أي نعم
0: أوكي
1: يعني عنده واحد انا ما اعرف يعني لو يجلطني لا اجلطه بس انا متفق بالخمسه
0: زين
1: الخمسه توصل ثمانية لو انا ما اعرف
0: ايه
1: هاي صار فتره يعني تزوج وجا ولد ونفس الحاله عرفتي قلت تزوجت قلت له شلون تحملك

0: ما يلتزم بالوقت. تقول والله حتى انا مدمر نفسي. يعني المشكله ان المواعيد مالته مو تمام. وانا بتكلم معي يعني احيانا حتى على شغله قاعد تاثر.
1: زين.
0: هي مركن انفصل من ورا تاخير مات.
1: طيب فهمتك. فاللي شخص اللي يتاخر.
0: اي لا هذا مصيبه هذا.
1: اوكي. اني هاي اني. طيب تحياتي لك محمد، انا كل شاكره اتصالك نورتنا، شكرا لك، باي باي. هلا والله.

0: يلا متواصلين وياكم مستمعينا اكيد، وعندي اتصال مهم جدا راح يكشف على سر او مو سر، على على شو يسموها هاي ما ادري، خليه هو يحكي. شلونك؟ الو
1: الو
0: الو،
1: مرحبا استاذ.
0: مرحب،
1: شلون اخبارك؟
0: الله يسلمك، انت شنو اخبارك؟
1: والله الله يخليك. ممكن اشارك بالموضوع بالزحمة ليش؟
0: اي تفضل شارك.
1: بس ذكريني بالسؤال من فضلك. اما اربع شخصيات تفضلي.
0: اي، الشخص البطيء الفاهي، الشخص عمار. اللي الشخص اللي نطنط عمار،
1: عمار
0: الشخص اللي يتاخر
1: عمار،
0: والشخص اللي يقرا الرساله وما يرد
1: عمار. ممكن نضيف لهم اربع شخصيات بعد؟
0: اي بعد يلا. اي
1: يعني ممكن الشخص اللي يلح وياك بتفصيله وتجمعه
0: عمار، ينقنق
1: اللي يبالغ بالاحداث بطريقه معينه.
0: أي عمار.
1: شخص اللي يسوي وياك مشاكسات حقيقة، يعني أنا بالنسبة لي سنين باعتبار يعني أو 24 سنة غادرتها بالـ92.
0: زين
1: عمار،
0: زين باو عن قدامة من نحكي على عمار. المستمعين يلومون
2: قال لي
0: أوقف
2: بابا جي سوى بس
0: فأريدك أنت تحكي البارحة عمار شنو سوى وياي.
1: بارحة يعني صار فد موقف وماكو شيء يعني عادي.
0: سرق تليفوني، يقول هيك سرق
1: فباك تليفوني شيء. جاني للاستديو شفت اللي تصور صورك، شيء على الصور ده صورها. قال لي هيك خواته بس على موت انه خبث على عبيا.
0: زين
1: زين ليش طبعا ملح حاجة تاني ليش؟ والان اكتشفنا بالليل ما اعرف هو تصور
0: دزيت لكم على سكرين تصوير. اي
1: يعني ماكو كائن بشري يخبث على واحد
3: يصور. ايش دخلك؟
0: زين
3: ايش دخلك انت؟
0: زين شفت كمية الصور وشفت شنو اللي مصوره؟ يعني شفت يعني ما مخلي قطعة ارض سوري يعني هذه القاع الباب
1: الكراسي.
0: انا اخذ صور على فكرة سلطان، اخذ صور والتليفون يقول لي مملي. يابا شنو مملي؟ مين جتي هاي اباوع ما شاء الله.
1: عمار، هو عمار.
0: ايه عمار، فحتى يتعرف
3: دخلك.
1: مشكله يلومونه، يما يلومونه.
0: ما هم يعرفون
1: يعني. انا طبعا هي دعوه من عندي انا شخصيا ومن حضرتك، احنا باعتبارنا جزء من هاي الاذاعه. اطلب من اي مستمع يشعر انه يعني احنا ظالمين عمار ان يجي معايشه يومين لعمار. اذا ما طلعت انت بوجهك تعبر يعني تعبر مناطق الرصافه كلها الاخيره اكو مستشفى بالاخير.
0: اقول لك
1: مستشفى الامراض العقليه.
0: لا علي، من احنا دائما من نقعد بالكافتيريا شنو قدامنا نشوف؟
1: الشط.
0: هاي الشط موجود. واحنا نهايتنا يمكن هيك من ورا، والله العظيم انا بعد ما اقعد هنا، بعد ما اقعد.
1: والله.
0: شاكرين يعني مداخلتك استاذ سلطان.
1: بالعكس
0: ست عبيرتي، بالعكس شكرا. احس يعني اهيج انه انت بالجراج.
1: اهجس
0: اني احفظ على اللوفة. يلا اوكي اوكي، باي باي، تحياتي لك. هلا هلا هلا هلا. شفتوا
4: حركة اكو؟ سمع الصوت؟
0: الحمد لله انا ما حكيت شيء ولحد محتفظة اني بهذا الموضوع مال، وقالوا لي نزليها ستوري، نسيت والله هسه انزلها ستوري طبعا حتى اشوفكم اللي عنده مالتي الانستغرام. هسه ورا البرنامج راح انزل ستوري اشوفكم عمار شو مسوي بالتليفون.
3: ايش دخلك؟ ايش دخلك انت؟
0: بسيطة.
3: ايش دخلك؟ انت تروح تاكل لك معون تشريب ولحم وتمن ومرق وتقعد تتربع على الاكل، هاي انت هذا تعرفه انت.
0: يلا. هاي السلطان، يلا عندنا شنو؟ اتصال. الو، خلينا نشوف هاي الرسالة. السلام عليكم، سؤال.
5: الو.
0: الو.
5: مساء الخير.
0: مساء الورد.
5: والله على شوف اذا طلع عندكم عمار تضيعون.
0: احنا نضيع.
5: ايه يعني انت ولا السلطان مشتكم انتم محتوى غير عمار.
0: يعني والله انا متنازله عن هذا المحتوى يعني، بس يعني ما ادري شو اقول لكم. والله ما اريد.
5: والله يعني بالبدايه يعني على اغاني طلع الحين الله يسعدك.
0: مو والله هسه بس اغاني ما تدرون.
5: والله الله يسعدك.
0: المهم.
5: يعني تخيلي إذاعش كبرها
0: ايه؟
5: ومستمعين وموظفين ايه؟ وعمال تشتغل وهاي
0: ايه؟
5: كلنا واقفين على نفسية عمار. إذا إذا إذا صالح وياها فالأغاني أوكي. إذا زعل وش دروسكم؟
0: لا ولازم أنتم هم تقلبون أيامكم. أنا دائما أقول لكم عمار يوم يوم الأحد عنده خميس ويوم الخميس أحد. شايف هيك شيء يعني؟
5: كيف
0: والله والله أجواء هيك بالله.
6: تريد لا
5: والله ما أعرف يعني إذا أنتم هيك إذا عمر موقع. يا بشوفكم غير هاي الشباب الزينة.
0: شو نسوي بقى مو إحنا يعني شو؟
5: ليش ما تخرجين أنتي السلطان والسلطاني خرجت وتمشون الموضوع وتشيلون الليلة وخذ راتبه.
0: فكرة والله خل نفكر بيها.
5: والسلطان شو هاي أنا رجال جاي من وقت إذا تلحون علي يجيكم بالوحدة.
6: السلام عليكم. عندك أحد يأخذ بالدين؟
7: أي عندي.
6: يلا على شوفت على الدفتر. افتح لي يا
7: 19 واحد
6: 19
7: شنو تريد توفي عنهم؟
6: سوهم 20
7: ايه
6: انا هم اريد اخذ يعني بدي
5: انت من 2014 تشتغل بالاذاعه صح ولا لا؟
0: اي والله اي هو قبلي تخيل هو قبلي هو قبلي انت من يا سنه عمار من يا سنه عمار انت بالاذاعه وشنو هو بناها؟
5: صدق هو بناها
0: اي عمار هو اللي خلى التراب تاسيس الاذاعه
6: خلونا الحب
5: فوق البدله
6: ودير بالكم وتشلبوا زين
0: يلا
6: لا توقعون من عيوني
0: احكي لي منو الشخص من اللي انا ذكرتهم هم مستفزين بالنسبه لك غير عمار كامل اكيد
5: الغبي
0: قويه ها جت بوجي ترى عيب والله ما
5: اذكر لا ما اذكرك ما نسيت
0: والله ما يصير يعني حكيتها كلش يعني يلا ماشي
5: تمام من قلبي طالعه من قلبي انا ممكن اتحمل اي شخص الا الغبي
0: صدق
5: والله هذا الشقه
0: يعني مو اكو انواع بالغباء على فكره اكو اللي هو يعني غلس يتفاجئ الموقف
5: اكو يعرف ايه. يستغبي
0: عافيه واكو لا هو اللي هو هيك يعني جاي هيك يعني هو تصميمه غبي
5: هو
0: فيها من عندهم فيها من عندهم
5: لا هو الكيان غبي
0: ها اللي هو اصلا يعني
5: هيك هو اصلا غبي وعائلته هيك واصدقائه وبالدراسه وكل شيء هو كل شيء هذا ما اقدر اتعامل وياه ما اقدر
0: طيب
5: اي والله وعمار كامل
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا شكرا همين جبت هالاغنيه نيه

0: ناس ما ناس ما عرض بس هاي اسمها نار شرا عرض والله عظيم مليونين وشوي هلا عرض يلا الو ابيع لكم عمار بمليون والله العظيم بس حتى قهواي مليون 500,000 ها سيوف كيفك شو اخبارك
1: شلونك اخبارك
0: من وين جاي
1: تحياتي ليش تحياتي كادير وكل المستمعين
0: شكرا
1: بس انا مناشده اشوف عبيط
0: يلا دين اشدو يلا من يسمع مناشدتي ما اعرف تفضل
1: بصفة احد اعضاء اسرة الرشيد مستمعيها
0: نعم
1: نطالب برفع الحصان عن عمار كامل الاعلامية ها حصان الاعلامية لان مختلفة كل الموازين يما ما اعرف عنده الاحد خميس
0: ونقعدة بالبيت ونقعدة بالبيت
1: وخليه زين. كافي عمار كافي
0: واللبسة هذا باعث معني القعدة بالبيت واللبسة شعب استكان وياها وياها كتاب وردون اقتل رجلا
1: وبالليل ها والصوندة بالشارع يروش الحديقة هم خطايا راد لها رش
0: زين
1: كافي عمار كافي 25 سنة 30 سنة كافي
0: كافي كافي كافي رجعوا زين زين
1: تحيات العمار اكيد
0: يعني انت تتوقع انه هاي احسن عقوبة اله
1: ايه كلش يعني كلش يعني تصرف عنا الحصانة في البيت
2: افضل روح عمو روح روح عمو روح روح روح لا خلي الناس تضحك عليك روح بعد لا تسوي
0: زين يلا احكي لي منو الشخص المستفز بالنسبة لك غير عمار كامل
1: والله عددي اليوم اذا لقيت انه انت وتجي
0: الفاهي بطيء اوكي الشخص اللي دائما ما مثلا خلينا نقول يقاطعك بالكلام ينطنط اثناء الحديث لو شخص اللي يتاخر لو شخص اللي يقرا المسج وما يرد او يشوف اتصال وما يرد يعني متقصد طبعا اكيد هذا
1: يعني اكثر شيء الفاهي عبير يعني هذا كارثة
0: زين
1: الدنيا وين هو وين
0: زين.
1: يعني تحكي موضوع هو ولا على باله الدنيا مقلوبة الدنيا مشتعلة هو ما أعرف يعني بعالم ثاني هذا كل شيء يستفزني أمانة يعني
0: حلو
1: يعني الدنيا يعني مثل ما نقول
0: بوادي هو بوادي أي صحيح
1: يعني هو ببالي ثاني نهائيا يعني منقطع عن العالم
0: صحيح
1: يعني ويجيب هيك بفهاوة ويتكلم إياك وكان الأمور يعني كل شيء ماكو
0: زين
1: فهذا كل شيء يستفزني أمانة يعني
0: يعني اسم الله عليك من الاستفزاز استاذ سيف نورتنا انت شاكرين جدا شاكرين مداخلتك شكرا تحياتي لك عمار شوف والله شوف اسوي لك صفقه ورا الاتصال ماشي لو تريد تحكيها وياك قبل الاتصال صفقه والله تعجبك بالقران
3: خلونا نحبكم وديروا بالكم وتشلبوا زين حتى لا توقعون من عيوني
0: والله عمار كافي اقعد ببيتك هسه وقت وهاي المناظر شعب استكان وهذا اللي شو يسمونه الروب اللي هذا المخطط اوكي وتقعد وتقرا انا وانطيك انا اجيب لك كل فتره كتاب تقرا هاي ذا بك حيل ذاك الوقت يعني تقرا كتاب اول كتاب انطيك اياه هو البحث عن الزمن المفقود قاري ها شو تقول شو رايك واجيب لك بزونه لان هي لازم هيك بزونه يمك كيتشو
4: هاي كل قوتك
0: يلا عندنا اتصال الو
4: هاي كل قوتك
0: نعم الو الو
5: السلام عليكم
0: عليكم السلام
5: شلون ست عبير
0: والله منا يعني هسه انا زينه منا الاثنتين ما ادري
5: بعد بيد الله
0: اي والله ما اعرف بعد هو باقي عندي خيطين وداعتك
5: يعني انا احتاج على هذا الاضطهاد ضد استاذ عمار ما تدرون استاذ عمار له شهره وشعبيه حتى بامريكا
0: لا اله
5: الا الله حتى اكو كم صديقي يعرفونه
0: والله انا قلت مثل سوري مثل ما قال سلطان اتمنى تجون معايشه وتقدمون انت بمكاني مثل هاي الساعه لمده اسبوع
5: هو استاذ عمار فايته اكو نقطه هو لو مخليكم يعني محرومين من عنده كم يوم وتجربون غيره
0: يا قمه السعاده مو ياخذ اجازه ما اقول لك السعاده اللي تملي اذاعه الرشيد
5: لا
0: مستحيل النفسيه تتغير ننسى الحار يا اخي حتى الجو يتبدل يصير بارد الجو بارد

0: استاذ عمار كان صرنا ساعه ندافع لك انت تحط لنا
1: الستايل مال. طيب يلا عيوني احكي لي من الاشخاص اللي انا ذكرتهم او الصفات الاشخاص اللي ذكرتهم ممكن تكون هي مستفزه لك بسرعه.
0: صفات اثنين اذا توفرت باشخاص اللي هو يقاطع بالحديث وما يخليك تكملين وجهه نظرك او كلامك وانت عندك فكره يعني 90 جاهده انه توصلينها له.
1: طبعا هاي 85% تكوها مقدمي البرامج
0: يعني. طبعا. والشغله الثانيه اللي اكو نقطه هم احنا يعني مفقوده من عندنا بالحلقه اللي هو صوته عالي. هذا ما اكو اللي انت يعني اكو احاديث ما يصير انا اسمعها وذاك يسمعها بس بينك وبين فلان من الناس يعني هو لا فضيحه يعني الناس كلها يكون تسمع هاي القصه ما يصير يا اخي انت نص صوتك
1: صحيح
0: يعني انا هاي مشكلتي دائما مع اللي اعرفهم القريبين اقول ليش تصيح يعني انا يمك مو اطرش
1: طبعا على فكره هي هذا الصوت العالي هي موجوده صفات عند اشخاص معينه واكو بلدان امانه والله اكو بلدان هم كلهم هيك تلقاهم فاهمني يعني هي تعتمد ما اعرف على الطبيعه او كذا مثلا خل انطيكم انه النيجيريين تعرفون النيجيريين صوتهم مش قد عالي يعني حتى لو يحكيك هسه طبيعي
0: صوتهم عالي
1: هسه لو يحكي وياك طبيعي يعني يحكيك يسولف وياك طبيعي بس يعني نسبه الصوت جدا عاليه يعني مؤثره على اذانك فاهمني
0: النيجيريين ناس تعابير ما نفتهم من عندهم شيء يحكي انجليزي بطريقه الافريقيه
1: عافيه
0: وتعاي فسري انت
1: لا وصوت عالي صوت عالي بحيث ما يعرفك يعني ما تعرف انت قاعد تتعارك وياه قاعد تتناقش قاعد تحكي طبيعي فاهمني شلون يعني
0: فهنا عندنا نفس الشيء افريقي الله يذكره بالخير مره شافني بمول من اجيت اذا حاسب البنيه هاي الكاشير تقول لي انتم كنتوا تعاركون قلت لها لا نسولف قالت هاي سوالف قلت اي والله سوالف هاي للاسف يعني.
1: صحيح بس احنا عندنا همات يعني هيك اشخاص هم طبيعتهم يعني ما ادري سبحان الله ومرات ترى البيت وبيئه البيت هماتين على فكره يعني تلقاه هو نفسه هذا الشخص اذا تدخل البيتهم راح تلقى التلفزيون كلش عالي اكو هوسه كميه يعني نويز مو طبيعي بالبيت ما اعرف فاهمني يعني اعتقد البيئه
0: والله احس يصير عندي الم بالمعده يعني ما احنا بتعبيرنا اقول اشيل روحي واطقها بالقاع
1: صحيح
0: ما اتحمل يعني
1: طيب انا كلش اشكرك نورتني اتمنى لك يوم حلو وسعيد شكرا لمشاركتك مع الف سلامه يلا شنو عندنا اعتقد كان هو اخر اتصال ويانا ما يحكي طبعا صار لي ساعي
2: حشومة حبيبي تعطوب راح تقضيها من الباب تعبوا تعال تعال حبيبي
3: اكو هو اشارات اكتشفتها بغيابك بس احلى شيء اكتشفته حذائك شوفت حذائك اعظم شوفه بالدنيا حذائك يقول لي ابونا بالبيت وش قد حلو بركه من بالبيت ابونا

0: الحي ونجم العال أبو يا حبيبي.
1: يلا تعال العشاء جاهز.
2: يما أبويا بعد ما جه.

كلنا حاجة نشربها عشان نقعد أنا وأنت سوا كده نفكر بالراحة هنعمل إيه. الله.

0: تشرب.
1: واقف مصدوم في مرايتي حبايبي اللي قتلوني في حكايتي بحاول اخبي دموعي.
2: يعني شنو ممكن احكي عنه والله العظيم؟ يعني

غيرنا. يعني مرات ممكن احنا نعتمد او نتعمد سوري بانه احنا نلبي كل الطلبات بسرعه, شوي نصير بطيئين فاهين في بعض الاحيان, او مثلا مثل لا سلطان سوي لك شعره, يلا اختم عمي اختم, تعرفت شنو قصد, تحملوهم هاي مثل ما متحملها تحمل ذول الاشخاص. والله كريم, شكرا لجميع اكيد اللي تابعونا بحلقه اليوم. والله اللي يقول لي بعد اريد رساله برنامج. تحيه لكم, باي باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور بارزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية: قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز، ونسب امتلاء السدود تصل ل80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز المخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أنا كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.
0: اليوم شنو مودك؟ فانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. فانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. فانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
5: أغاني. أغاني. وأكثر. الرشيد FM.

0: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.
1: كلمتي وحدة وما ثنيها، الغير عيونك ما أنطيها، اللي يتقرب من أملاكي أنهي حياته العايش بيها.

فظلوا ما يلمحونك، واتمنى الشعور اللي عشته من شفتك، ولا واحد يحس وكون يلغونك، ما ريد البشر تلمح ضحكتك هاي، وما حد يلتفت لو صادف عيونك. اي صح بيك اناني وطاغية ومهووس، اتمنى البشر كلهم يكرهونك، شسوا وداعتك مو بيدي مجنونك.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدك؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد اف ام.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة خبرية من رشيدة فهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التموية. مسرور بارزاني، إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة.

مليار متر مكعب أو يزيد، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي. أخيرا، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اتخاذ قرار بتعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان لمواجهة من أسمتهم بالجماعات الإرهابية دون تحديد هويتهم. وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي خلال مؤتمر أن أمريكا المسؤولة الأولى عن العدوان على إيران، ولا يمكننا غض الطرف عن مشاركة بعض دول المنطقة بهذا العدوان. ختام هذه النشرة تذكير بعنوينها. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور بارزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي، واعتماد نظام المستمع العام المقبل. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com، وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07-07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله
5: نكتب شو يعني.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايا لكل الاشخاص اللي راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق. تحياتي لكم جميعا، واتمنى لكم يوم جميل ورائع ولطيف وحلو وشويه كسر الجو. شويه كسر الجو صار شويه الطف. بداية خلينا طبعا ارحب بكل اللي ويانا الساعة 7.5 دي يسمعونا، واللي ويانا ايضا على التطبيق، واللي متحمسين لمعرفة لمعرفة موضوع حلقتنا هذا اليوم للمناقشة والحوار، ونسولف به ونعرف وجهات نظركم ونشوف شو الموضوع. المجتمع اللي احنا عايشين به، بعض الاشخاص ينتمون الى مجتمعات حقيقة مغلقة، وبعض المجتمعات تكون مجتمعات منفتحة، وبعض المجتمعات تكون مجتمعات

عشائرية، بعض المجتمعات تكون مجتمعات دينية، بعض المجتمعات تكون طبعا أنواع المجتمعات يعني، بعض المجتمعات تكون مجتمعات قبلية عشائرية، بعض المجتمعات تنتمي إلى مجتمعات حقيقة التي تتقبل الرأي والرأي الآخر، بعض المجتمعات من المجتمعات متعصبة، مجموعة أنواع من المجتمعات اللي هي الحقيقة تقود هذا أو تقود هؤلاء الأفراد من خلال فرض مجموعة من الأشياء عليهم. عملية الفرض هذه في بعض الأحيان تكون فرضيات أخلاقية أو فرض أخلاقي، والبعض الآخر يكون فرض حتى لا تكون تخارج السر، والبعض الآخر يمكن فرضيات متداولة، وهذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا، متوارثة متداولة تكون موجودة. في سؤال حلقتنا لهذا اليوم يقول: شنو الشيء أو ما هي الحالة التي يفرضها عليك المجتمع بس أنت ما مقتنع بها؟ شنو الحالة أو الشيء اللي فرض عليك المجتمع بس أنت ما مقتنع به أو ما له داعي حسب وجهة نظرك؟ خلينا نقول ما له داعي، مو ما مقتنع به، ما له داعي. شيء يفرض عليك المجتمع وهو حسب وجهة نظرك ما له داعي. أرقام الهواتف للمشاركة وإبداء الرأي والاتصال والسوالف والأشياء الجميلة: 0780211115، وعلى 0780211117. بإمكانكم الاتصال على الرقم 0701114115. طبعا فقط للملاحظة، كل الأشخاص اللي الآن يقودون سياراتهم الجميلة الحلوة الرائعة الحديثة، اللي واحدكم سيارته مو أقل من موديل يعني خلينا نقول 10 فوق كده، ماكو حتى 10، بالراديونات مالتكم، الراديون اللي أنتوا حاطي بالسيارة وهو من نوع المذياع الذكي، لما نطلع التردد مالتنا يطلع الأرقام جوا. أكو بعض النوع السيارات ما بيها، بس البقية كلها يطلع جوا. أما ذني الصينيات أصلا ما بيها راديو، فبعد كيفك، أكو شبة تشتروها هيك شفت شي صغيرون، تشتروا مشاريع صناعة تحطوه يقوم يبث لك راديو. على العموم، فبالتالي أرقام الهواتف ظاهرة أمامكم بالسيارات، لسيارته الله موفقة وزينة، واللي الله موفقة حيل بس راد الصيني فما عندك راديو، واللي بعد الله إن شاء الله يباوع علي ويلطف بي حاط شاشة هم بيها، فبالتالي كلهن بيهن هن أرقام تطلع. فأني زيادة مني وبصراحة مرات أحصر وقت بيها من أذيعكم الأرقام. شكرا، أنتظر مشاركاتكم.

0: تشيلها لبنان ما شاء الله عليك. جد كيوت جد كيوت. هاي ما لها اي حل, ما لها اي مشاركة بالموضوع. يلا اخذ. طيب خلينا نبلش ناخذ اتصالاتكم الجميلة. ايه طنيع يلا. الو
1: الو.
0: نعم
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
1: استاذ سلطان الذهب شلونك
0: حبيبي؟ الله يحفظك يسلمك. من وياي
1: ابو عبد الله. وياك
0: هلا ابو عبد الله.
1: ثاني اتصال وياك.
0: كل الهلا بك ابو عبد الله.
1: الله يحفظك استاذ سلطان.
0: سولف لي ابو
1: والله عبد. اي البرلمان وأنا متأكد.
0: طب ثقيلة أبو عبد الله بس على كيفك. الله يخليك السيطرة الدنيا.
1: أقول لك والله البرلمان.
0: ليش؟
1: شنو ليش؟ شنو ليش؟ شنو؟ وش مسوينا؟ بس قلت لي شو مسوينا؟
0: خطية دعوفهم دي شو اسمه؟ يشتغلون.
1: إيه خطية. شفت هذا أبو بلدية الديوان يركض ركضة تقول عبالك لاقي فلوس عدنان شو اسمه؟ ترى رايح على بستوته دي اسمه إذا بنقاض.
0: أي خطية.
1: فالبرلمان أساس
0: الطب. البرلمان. أنت بوجهة نظرك إذا مفروض عليك وأنت ما مقتنع به المجتمع إنه فرض عليك يعني يكون عندك شو اسمه؟
1: أستاذ سلطان.
0: ها.
1: ولو حطول عليك.
0: قول.
1: طبعا انا دائما الاخيره مالتك الحكمه الاخيره
0: أي.
1: والله كل ما تي تقول هي يصعد وياي واحد
0: أي.
1: لو يعلي ايش اسمه لو يحكي اريد اسكت اريد اسكت انا اريد اللبه مالتك لان انت
0: أي.
1: وراها لازم بسمار لازم اكون بسامي
0: لازم اكون قصبه
1: اي فوالله العظيم
0: أي.
1: يعني اسكت وخليها نوبه هاي مال جزيره تذكرها يمكن قبل اسبوعين بالجزيره استاذ سلطان ما سمعتها شو انت من ورا واحد اي والله من ورا واحد
0: سكتت وقل لي بس اسكت بس خل افتهم بقول لك الزلمه هسه احنا ننتظر ساعتين مع عمود بس افتهم ايش يسوي بالاخير
1: يقول لي انت شو بدك تسمع راديو
0: ايش عليك تسمع ببيتكم انا اقول له
1: اي والله تسلم استاذ سلطان
0: حبيبي تحياتي لك يا ورد
1: وربي يحفظك
0: طول عمرك يا ورد
1: تحياتي للاستاذ عمار الورده
0: الله يخليك يعني ما حاول ما وصل اوكي شكرا هلا بك
1: تعال هلا
0: الي ها شاف روحه شاف روحه اني ما درى المجروح تشفى جروحه واللي ليش من الصيف من الهواء لحظه غني ناصي لو صعد عن نجمة والله حسنا ناصر شو كيفك يا عند حسنا لو صعد عن نجمة ريح ريحة لك ريحة يا لئيم ولو

0: عشان صار وقع الموج للحلل. يلا خلينا ناخذ هنا اتصال. لا اله الا الله، اذيه لك عيني، اذيه الولد هذا، اذيه ما دافته ماني. الو اذيه عمارته كل شيء، اذيه بالموضوع، تدري بروحك لو مدري يعني احد مصارحك بهاي الحقيقه المره. منو برغه برغه وما تشوفه لعد سقط؟ هو بالعد هو ليش سقط هيجي من ورا هاي السالفه مالتك مال برغه برغه؟ انت لو مو برغه برغه شاده كان الاموره طيبه يمشي ماكو، ولا ماوس يقعد توقف اغني شو مدابته وين قاعدين احنا. المهم سؤالي اعيده عليكم حتى تشاركون ويانا في حلقتنا لهذا اليوم، يقول شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وهو ما له داعي حسب وجهه نظرك المتواضعه الجميله الحلوه اللطيفه؟ لا ما ماكو، لا لا لا لا لا ما تحكي، لا ما تحكي، ما اريد اخي، ما اريد اشيل اتصالك، انا ما اكون متصلين، انا ما احب يخابرون اصلا. شفت باوع لان هذا ليش اقول لك انا اريد لا من انا ما اقدر، ما اقدر اقارنك. شو تريد تحكي انت؟ ليش تحكي؟ شو تسوي تحكي؟
1: ما اريد اناشد،
0: انا ما اريد، ما اريد،
1: لا لا انا بالجو هسه.
0: انت بتجو؟
1: اتصال شو عليك انت؟ بفلوس يعني متصل.
0: وشو مهم بفلوسك بس؟
1: هاي مايك.
0: يعني اصلا اصلا انت الوحيد اتصالك مو بفلوس.
1: اخابر واتساب.
0: اي دق واتساب عادي بكيف.
1: يعني. ادق على الواتساب؟
0: دق على الواتساب واسحب خطك.
1: ايه.
0: ولا تحول لي اياه. كيفي؟ شنو غير انا بالطوبه شنو؟ لو هي بكيفي.
1: لا لا لا عادي عادي اشارك.
0: يلا شارك تفضل.
1: شنو هسه السلطان؟
0: شنو هسه حاكي هاني؟
1: مو هي لغه الحوار.
0: اقطع اتصالك. ايه اقطع اتصالك. اعطيني اعطيني اتصال الواتساب احسن. هذا صديقنا وحباب ونحبه. الو
2: الو السلام عليكم.
0: هاك بابا هذا هذا اتصال احسن من عندك. اهلا وسهلا،
2: شلونك استاذ سلطان؟
0: كل الهلا.
2: طبعا الحلقه البارحه
0: اي
2: كنت انا استمع لها،
0: اي
2: شلون كانت سلسه هادئه الاغاني وفد حلقه بيها هيك يعني تحس بالاطمئنينه،
0: تحس حب اكو بالموضوع.
2: مو صحيح والله هيك صارت حتى مو خلصت الساعتين بسرعه.

0: راح يخابرني انا وقت قيلولتي تحت ايه؟ الكاميرا دا يضرب كباب.
1: ايه شعله يعني
0: اتوقع الكباب كان اللحم مالته
1: باوع يعني انا انت لك حق ان تشتكي عند الاداره بانه هذا الشخص
0: يا اخي انا ما ادري شو مسويها للاداره اشتكي عليهم يقولوا احترم نفسك هذا عمار كامل هلو
1: ها شنو هاي الاداره ايش يجاوبك دحس الاداره يعني دكتاتوريه
0: لازم عليهم انا متاكد
1: انت لازم على الاداره ولا هم الاداره لازمين عليه
0: هو لازم على الاداره شو اسمه على الاداره صار لي 55 سنه طالع
1: انت ليش ايام الطفوله ما لازم شيء على الاداره
0: أوه أرشيفكم خدمتكم أنا حاضر
1: الإدارتين الإدارة هاي والإدارة
0: الإدارتين أبي مالتكم
1: طيب سولف لي شنو الشيء اللي
0: المجتمع والله
1: الضرائب
0: ما إلها أي داعي
1: ليش
0: أوفر
1: جزء من الحقوق اللي لازم تأديها أنت باتجاه أن يتطور البلد.
0: إيه نعم بس مو لدرجة إنه أنا أدفع تأمين على الراجع مال مي.
1: الراجع مال مي شنو هاي عندكم هاي بس؟
0: إيه هي عندنا عند هذا على المجتمع العايش.
1: شنو الراجع مال مي؟
0: على الراجع مال مي قد أصرف شهرياً؟
1: إيه.
0: أدفع يعني على اللي راح يرجع بقده.
1: ما دا أفتهم عيدها شنو يا الراجع ما افتهمت هسه ساند أصرف مي.
0: يعني مثلاً أنت ماخذ 10 لتر مي.
1: إيه.
0: تدفعهن وتدفعهن مجاري
1: ها ادفع مجاري اوكي
0: اي ادفع على مجاري المطر
1: اي حتى تقلل
0: يعني كل ضريبه بس بقى الهواء ما يحطوا له ضريبه
1: يعني يجيك لا تستعجل على رزقك
0: والله يسووها
1: لا يسووها يعني شنو صعبه
0: والله يسووها مو صعبة
1: مش ذا أقول لك يعني ممكن عادي يسووك
0: يعني فيعني إذا أدز لك ورقة ما الضريبة ايه. ما للدفع وحدة جد مطيرين ضرائب والله تقوم على عمار الضرطك والله دمرة
1: إيش قد دمرة جاني عليك ضرائب والله
0: وحد أدز لك إياها الورقة شوفها ما ايه. ما
1: راح ما أقدر أقول الرقم قلبي ما ينطيني ايه.
0: شوف الرقم الفوق وشوف الرقم الجوا الفوق اللي هو المفروض أستلمه وجوا إيش قد مستلم
1: اها هيجي
0: حط لك دوائر عليها هنا
1: اي حتى تكون واضحه امامي
0: إيه؟ حتى تعرف معاناه مكالماتي
1: الله
0: مكالمتي معاناتي
1: عمي الله يساعدك والله العظيم
0: الله لا يوفقك عمك
1: سد ابوك ترى محمد يعني بس حتى تكون بالصوره اي شنو تسولف انت وحدك بابا ميسر خليك قد كل

خليك هيك كلمتك. لو ما تقدر مناسب صوتك ماكو. واتمنى واو واو ماتشي ماتشي ماتشي ماتشي. هي ضروري اصلا تسوي هالحركه.

0: طيب يعني بصراحة يمكن أعتقد الموضوع بالنسبة لكم بي شوية لبس، فخلينا أوضح أكثر. أشياء يفرضها علينا المجتمع، تفرضها علينا المجتمع الأشياء، الحياة كلها تفرضها علينا، لكن إحنا كأشخاص ما مقتنعين بي، أو ما يعني خلينا نقول ما هاوين السالفة، أو ما يعني ما لها داعي بالنسبة لنا كأفراد. طبعا قد يفكر البعض الى انه يقول لك انا شنو الاشياء اللي يفرضها علي المجتمع؟ يفرضها عليك هواي اشياء انت تمام يمكن ما حاس بيها، ما تعرفها، ما عندك معلومه عنها، لكن حقيقه هو يفرضها عليك المجتمع بطريقه يعني عفوا غصبا ما عليك، بس انت تقول انه هي ما لها داعي. ارقام الهواتف للمشاركه 0780211415 و0780211617. على الواتساب 0720114115. شنو انت مناسب صوتك ماكو، شنو حركت هذا ماكو؟ اي اسمعك شنو اتصالكو؟ لا والله بس انت ايدك شويه حلوه، والله ايدك حلوه. لا هي حلوه مو بالايجاب، حلوه بالسلب. هسه شنو اتصال عندنا؟ يلا الو.
1: مساء الخير شيخ شباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله نشوك.
0: شلون قلبك؟ عينك شلون الامور؟
1: والله الحمد لله، شويه الدوام تعبنا والحمد لله.
0: ما بي شيء دوام، حلو بالعكس.
1: الجو حار شويه بساطي من تطلع.
0: لا غلس.
1: بس يعني صار يومين نعمه.
0: اي شويه هونت بصراحه.
1: اي الحمد لله.
0: الحمد لله. قل لي.
1: والله ابو سلاطين وايد امور.
0: طيب وحده من عندهن ابرزهن
1: مين نجي؟
0: كيفك انت؟ شيء فارض عليك المجتمع وانت تقول ما له داعي؟
1: يعني حتى الاشخاص عادي يعني؟
0: لا اشياء حالات.
1: حالات
0: يعني حاله هسه مثلا اكو واحد قال البرلمان مفروض عليه، طبعا احنا خو ما نقصد البنايه ولا نقصد النظام البرلماني، يعني نقصد الافراد.
1: دول يسمون نفسهم محللين سياسيين.
0: طيب
1: ما اعرف صاروا بالجمله
0: يعني شو يشتغلون غير ما شو اسمه؟
1: من واحد يطلع واحد يكبس ويحقنون بهالشر ويرجع اللي ورا.
0: طيب انت قصدك هم ممكن احنا طبعا نقول عليهم محللين سياسيين، هذول ممكن يكونوا في بعض الاحيان يكونوا محللين حقيقه، هم محللين واكو لا على واقع الحال تلقاهم هم عباره عن ابواق سياسيين معينين.
1: بالضبط.
0: اي
1: الناس تحتاج الناس. وهذا الجيل مشكله، هذا الجيل ماكو في حشينات.
0: اي
1: حش الزينين والخشوات تخليني اشوف.
0: ليش؟
1: هذا الجيل ماكو دمر المجتمع.
0: هاي شلون؟
1: والله خاب شوية تلاحقوا جيل التسعينات.
0: هسه تحكي عن قضية ثانية.
1: ها؟
0: هسه ما افتهم ثانية قضية قاعد تحكي بها، هسه حكينا عن المحللين السياسيين أو ظاهرة المحللين السياسيين والأبواق
1: اللي فرضوا على المجتمع. هذا يحكي وهذا يخزن.
0: أوكي قصدك تأثر هؤلاء بهؤلاء فممكن يولد النهاية.
1: بالضبط. لا طبقة كاملة دمرت بعد.
0: إيه. حلو.
1: ما يعرفون شنو التعايش، ما يعرفون واحد يبغى يلقى مقابل انه انسان قبل كل شيء.
0: اي نعم.
1: يعني طب المواقع التواصل الاجتماعي تنصدم.
0: طيب.
1: والمعقول احنا عايشين حتى الان يعني؟
0: ايه.
1: مشكله.
0: اي والله مشكله صحيح.
1: هذا جيل فيروس بعد خلاص.
0: بعد هاي انتهت. ايه. صح. طيب. تحياتي لك، شكر ممنون عن الاتصال. شكرا جزيلا، هلا بيك، مع السلامه. باي باي. هلا بيك، مع السلامه. ناخذ ويانا اتصال. الو الو الو وين الو؟ ليش سده؟ ما يريد يحكي انا؟ لا لي انت موجود طبعا، هذا الطبيعي انه العالم سده بوجهنا. شنو نستك؟

0: بحالك.
1: تقصد يعني عبير بيات بعينها؟ اوكي خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
2: الو.
1: نعم.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. هسه من يوقف هاي لو هي؟
2: ها؟
1: من يوقف بينا؟
2: دقيقة. استاذ عيني.
1: عيني منو جاية؟
2: أنا كابتن رنا.
1: أهلا وسهلا بيك كابتن، شلون أخبارك؟
2: أهلا بيك الله يسلمك. استاذ أنا دزوني عليك منطقتي ورادوا يحفر بكل طريقة.
1: رادوا حل بكل طريقة؟
2: أيوه.
1: يا منطقة؟
2: حي العامد.
1: زين شبيه؟
2: المستثمر هاجم علينا ورد بيوتنا وإحنا زراعي.
1: ومستثمر هاجم عليكم؟
2: سويها سويها قضية ريع عام. تدخل بموضوع
1: يا منطقة هي هاي بحي العامل؟
2: عامل 801.
1: 801 انتو من اشتريتوا دريتوا بيها انه هي زراعي؟
2: احنا ندري بيها زراعي وعندنا مكاتبة واشتريناها من عنده موجود.
1: طيب
2: وكلها سندات موجودة.
1: يعني مصدركم سندات 25 صح؟
2: لا مو 25
1: 117. 117 اوكي زين. والمستثمر منين ماخذها؟ اذا هي مستثمر شنو مستثمر؟ غير باعي لها؟
2: ما اعرف ماخذها من هو اللي اشتريها من عنده ما اعرف هي صايره شيء.
1: يعني هو بايع لكم وبايع بايع له صح؟
2: لا مو بايع لنا، هو اللي باع لنا بايع للمستثمر، بايع واحد قبل المستثمر.
1: ايه
2: والورا باع للمستثمر هذا هسه جاي ده ياخذها.
1: تمام.
2: واحنا 665 ديال زراعي.
1: زين سؤال منطقي اذا تسمحي لي كابتن. انت بوجهة نظرك من الاحق بالارض؟ سؤال هيك سؤال منطقي. انتوا ليش؟
2: لان احنا اكثر ياس العوائل كلها مضرره.
1: بغض النظر لا احكي عن قانونا منو الى حقيه بالارض؟
2: ما اعرف يعني احنا اشتريناها بفلوسنا بنينا بفلوس.
1: ما له خاص هو اشتريتي بفلوسك انت ما انا يعني اليوم انا املك ارض جيت بعتها ليش مقطعه وبعدين رجعت اني نفس الارض مالتي بعتها المستثمر قوشر سحوله
2: هسه كل احنا ما ندري بيه مال مستثمر.
1: لا شلون اشتريته؟
2: اشتريناه من صاحب القاع انه هاي القاع مالتي.
1: اي
2: شو ما تشتري قاع عقار 100 متر 100
1: حلو. أي.
2: انه هذه مالتي دا ابيعها
1: دا ابيعها خلف الله عليك واحنا ندري بيها زراعي وممكن تتطوب وممكن ما تتطوب.
2: ما تتطوب.
1: اي صحيح. عادي هو بعد لين بس هي مجازفه كانت بس واحد يقول لك خوض مجازفه احسن ما قاعد بالايجار.
2: اي لا وين نروح وين نروح
1: هو مدا اقول لك احسن ما قاعد بالايجار فبالتالي إيه؟ هي عباره عن مال انا حطيته بهذا على امل الى انه ان يكون هنالك قرار من قبل الحكومه بان تملكني الزراعي.
2: صحيح
1: هسه انا بالتالي قد اكون كلش متعاطف معكم كافراد لكن قانونا ما اقدر اقول لك حقكم ابدا بس هي بالتالي ممكن تكون يعني انا اقول لك اذا هي راحت للمستثمر فممكن يكون اكو حل ويا المستثمر نفسه بس اذا هو مقرر انه ماكو حل ما لكم الا تلجأوا للقانون واعتقد الى ان القانون لن ينصفكم لانتم خالفين. اي تعالي جاي شوي بس لما دا سمعي صوتك صار بعيد. ايه
2: المستثمر مسوي دعوة وزارة المالية دعوة.
1: اي
2: راحت أسامينا.
1: اي
2: اللي عنده ورقة مال كهرباء واللي ما عنده راحت لهم.
1: اي
2: سجنوا 9 أشخاص.
1: اي
2: طبعا عوائلهم تضررت لأن حالتهم المادية اللي يشتغلوا بسكوتة واللي يشتغلوا بتكتب.
1: صحيح
2: زين.
1: ايه
2: وإحنا دلم لهم المنطقة لأهاليهم ولحد هسه صار لهم 10 أيام و 15 يوم بالسجن.
1: شنو التهمة مالتهم؟
2: انه ارض دولة وما اخذيها. قالوا لهم احنا هاي المستثمر واشتكوا على المشترين من عنده. قالوا لهم هذا الكتاب. قالوا للقاضي هذا الكتاب مالتنا واحنا اشترينا من هذا الشخص وباعنا ما يعني ما جينا قاع فارغه وبنينا.
1: اي يعني
2: عشوائيات وبناء طابوق
1: هو اي نظامي.
2: اي اي ما يوم
1: والله صوت شغطة.
2: اي
1: وصولي. اي
2: يعني ندفع مي من دائره الكهرباء هم يدفعون.
1: اي
2: اي
1: طيب
2: طلعهم بالسجن القاضي حكمهم على الجعفر، ومن الجعفر عود يساعدوهم جنح وتسعة من العوائل هسه مشتتة.
1: اعتبرهم شنو اعتبرهم القانون دي يحكمهم على شنو قرأ يعني ش... انه متعدين لو لو شنو لو تعدي على اموال الدوله لو
2: ما نفتهم شنو شنو الوضعيه يوميه يطلعونهم سالفه شكل جيبوا كافي طبعا نسوان هم دخلوهم وجوي كافي كفلاء طلعوهم اي وورا ما تكفلوهم وطلعوهم تعال نسوان دفعوا 100 مليون لان انتم ما دخلتوا جنح لان هم كلهم مضررين العوائل شلون يدفعون يعني هسه انا جاي اسمي انا طابوقه مو باسمي انا مطلقه وعندي 6 اطفال وقاعده بيت اخويا
1: اي
2: ليش اسمي جاي بالدعوه
1: انت مؤجره لو مالكه
2: لا هو بيت اخويا
1: اي يعني ما مؤجره خلينا نقول هسه انت
2: اي نقول مؤجره
1: مؤجره
2: ويا اخويا قاعده
1: اي
2: ليش جاي اسمي بالدعوه
1: اي باعتبار
2: ليش الشباب راحوا وبقوا بالسجن الظلم طبوا بالسجن كم نائب اجانا ما سوى حل
1: لا النواب ذول هيك معلش فيهم ما يهم
2: اي ما سووا حل
1: اي جو يعني... جوزوا انتخابات جو هيك سوالف برفعت عتب حسب الظروف يعني
2: جو هوايه الجو هسه الاوائل كلها شوفها والله حالها وضيم حالها وما نعرف شنو المصير
1: يعني بدايه انا قلت لك هسه انا اجتماعيا اعلاميا انا متعاطف معكم تعاطف كبير بس بصراحه هي مخالفة قانونية كلش كبيرة يعني هاي من الأول كان هناك تحذير على موضوع الزراعي والسند 25 و 117 وغيرها من القرارات وناس يعني فهي كانت أكو ناس مرات شبثت بقشاية يقول لك أنا قاعد بإيجار وحال الضيم حالي هلم لي هال 20 30 مليون 50 مليون أحطها ببيت وأسر على روحي وبصراحة حتى في زمن السيد السوداني رئيس الوزراء السابق كان يعني
2: هسه أنا أستاذ أنا من الناس بنات وولد
1: الله يحفظهم
2: وطلقت زين صار التهجير وطلعونا وأنا أروح بهم إيجار ما أقدر أدفع ما تعني مسنيقة كل 10 أيام يعطوني 50,000 75,000 بين شو سو بها أدفع إيجار مصرف مولدة إنترنت
1: والله هي مناشدة إلى الجهات المعنية اللي أو على الأقل القوة الماسكة للأرض في منطقة البياع لأنه يعني على الأقل يكون هنالك تسوية من قبل المستثمر مع هؤلاء
2: ساومنا المستثمر البيت اللي باني 120 مليون ولا 15 مليون ولا 10 ملايين ولا 5 ملايين أعطيكم 25 مليون وأعطيكم قاع بسويب وروحوا قعدوا بيها زين ليش
1: يعني بصراحة أنا أشوف عرض جيد.
2: زين هذا المشتري القاعد بعشرين وبو 15
1: مو يا كابتن عزيزتي هو الفكرة أنت مشتري قاع مو صحيحة فهي بالتالي أنت مجازف ومشتري هسه الرجال يقول لك أنا عوضك سأنا طبعا ما أعرفه من المستثمر أصلا بس من مطيج قاع بمكان ثاني ومطيج 25 مليون يقول لك أوكي إذا ظرفك أنت سيء روح اقعد هناك خلاص رتب وضعك.
2: يعني الثاني 25 مليون وقاع
1: أبني بيها غرفتين وصالة تجي
2: مين أبني بيها
1: من 25
2: ما تكفي
1: لا تكفي
2: لأن هو حينطيها لأخوي لأن هو القاع بس مخوية
1: أي شفتي هسا
2: أنا شو أسوي بهيك حالة
1: أي مو هي لازم صح
2: زين هذا الطائر الثاني أبو 100 متر أبو 200 متر أبو 50 متر وين يروح يعني هسه دول المسجونين بالسجن 9 صار لهم 15 يوم يصعدوهم محكمه وينزلوهم محكمه وجنح تقبل الله دلم من منطقتنا على 10 هاي غاسقه الله نوجه للمركز ونطل عوائلهم لان ما عندهم وضعيتهم تعبانه زين وماكو حد يسوي شاره وهسه المنطقه محتارين يطلعون مظاهرات يمشون الدعوة عليهم وأم عليهم أمر القاقب وزيد ليش
1: إلي مو متجاوزين
2: إيه مو اشترينا بفلوسنا أستاذ اشترينا بفلوس
1: يا حبيبتي
2: مش بدرينا يتجاوز
1: أي شو مش بدرين لا شون طلع لي سنة 100 متر طابو لا
2: لا
1: أباعي إذا مو صحيح مو منطق
2: والله ما دعنا نلقى حل
1: يعني أنا نصيحة اعتبروني أخوكم أو شيء أرضوا بسالفة الأرض 25 أفضل لأن إذا صارت قانونك وش ما راح تحصلون اوكي اكو ناس اكو ناس ذا بجوزها 100 مليون ولو انا ما اعتقد
2: والله
1: بس اذا تسمحي لي وجهه نظر اذا واحد ذا 100 مليون على بيت ما اعتقد هذا وضع ظرفه هذا سيء ماكو واحد ظرفه سيء 100 مليون
2: اكثرهم ماخذين قروض على راتب مال
1: الشهيد مالتهم وبنوا هاي اساسا بعد هو يجي يساومني على بيتهم
2: اكثرهم الداينه والله قبالي رجال عنده بنيه معوقه
1: اي
2: والداين من نسابته بنوله نسابته بنوله وقعدوا لحد هسه هو يقول ما اعرف شو اسوي اسد فلوس البيت اروح اشوف البيت ما اعرف شنو اسوي وعنده بنيه معوقه
1: الله يعين العالم الله يعينكم والله يعني ما قلتش ما عندي
2: من عدد الالاف الموجودين هناك
1: صحيح. طيب يعني ان شاء الله توصل مناشدتكم للجهات المعنيه وانا اشكرك واشكر اتصالك ان شاء الله يا رب تنتهي هاي القصه تحياتي لك شكرا يا ورد اهلا بك مع السلامه باي باي ناخذ ويانا اتصال الو
0: مرحبا
1: اهلا شلون اخبارك
0: والله الحمد لله انت شلونك
1: اهلا وحبيبي شلون امورك حسام
0: والله بخير الله يسلمك
1: الله يخليك
0: طبعاً هاي سوء حظ البشر
1: أيه.
0: يجيبه ويخليه للمكان الخطأ يعني
1: أي أيوة والله خطأ
0: زين بدال ما رتك عون
1: صرت عليه فرعون للأسف
0: هي هنا المشكلة
1: أي أيوة والله
0: تحاول تستعجل لهم بالإجراء حتى يفرغون تعبنا ما عندنا وقت شغل زين سواء كان اكو مقترح لاخر يعني مع انه المفروض انه يدفعون ايجار
1: اي
0: هاي الفتره اللي قاعدين بيها بين ما اي فاتتك والله يا اخوي
1: ما ذكرته
0: ام ساعد هذا الرجال قطيع مع على بعض
1: الله انت ما تسمع ليش انت تسمع اليوم
0: ما ادري والله
1: فقري هذا حظي حظي ما انا ما حظي اي ما حظي ملتي ودوام ودنيا ورايح و... ويومكم الشعله مشتعله بالدوام وش جاك اليوم اسمعيد ما ادري والله
0: حظي
1: اي والله لا حظي مو حظك لا بياك حظك حلو حظي حظي سيء
0: عاقبتها والله عاقبتها لا ما اقدر انا لازم احكي
1: انا بصراحه يعني
0: ما تريد هسه تخلص من الهاله
1: تخلص مني انا بصراحه تعاطفا يعني لو صدق كان بيد القرار كان قلت لك ايش سويت يعني بس ما تجي
0: والله
1: مو والله يعرف
0: لا الله يعرف والله الحمد لله
1: الحمد لله حسام شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وانت تقول ما له داعي وجوز سلطان على الهواء ما حد يناشده
0: والله العظيم كانك في قلبي
1: واحد طالع على الهواء ويسولف يجي واحد يناشده ما له يعني مجتمع فرض عليه بس هو ما له داعي ما داعي تناشده
0: درجة الحرارة 45 مو مال مناشدات يعني مو راهم
1: هو أثير كشكول هو بالمناشدات عافه السالفه
0: بطلها عمي
1: بطلها قال لك ما شاء الله بعوفه خلاص
0: هو انا هاي يمكن هاي الحاله اللي اريد انتقدها يعني مناشدات اخي ما بيها فايد
1: ما والله ما
0: هذا علاوه مفتح من الصبح هذا اخوي علاوه زين والله من الصبح فتح بشيخ عمار
1: ويفتار والدنيا حاره
0: زين وهاي الواد الخطيه تناشد
1: تناشد
0: ولك واحد حصل له نجده على
1: وعلاوه مو اليوم البارح يناشد سنين
0: من زمان
1: سنين يناشدون يمه زود عليه طبعا تحياتنا لازمين واحد انا اعتبره من فرسان البرامج التفاعليه في الشارع علي خشان فارس من فرسانها انا اعتبره والله العظيم بس هالزلمه خطيه هو ما شوفه باع قام قام قام يصغر
0: قام يموت
1: قام يموت يذوب الولد
0: يتراجع عندنا قام يتسامى ويا درجات العمى
1: اي خطيه هو مناسبه هو يكشف بشيء يبيض بالهاي اسمر
0: والله استاذ سلطان سؤال يعني جواب على موضوع الحلقه
1: نعم
0: المجاملات
1: مجاملات يفرض عليك المجتمع
0: اي فرض عليك انت ما يعني ما مستعد لها بس شو تسوي لازم يعني بالشغل باي مكان بكذا وشخص تدري بيه يعني تعبان يعني
1: اي
0: زين مضطر انه انت تجامل
1: خصوصا يعني؟ بالبيئات، يعني بالبيئات بانواع البيئه او بالاماكن، او يعني خلينا نسميها شو ما نسميها، اللي بيها وقت طويل، انه يعني مجبر انت بالاوقات الطويله اللي تستغلها او تعمل بيها، انه يكون اكو مثلا مرات اكو بالعمل، اكو مرات بالعلاقات الاجتماعيه، اكو مرات مثلا بالعلاقات الخاصه، من يكون وقت طويل وتضطر المجاملة يا اخي مؤذيه.
0: اي والله ما لها حل.
1: ما لها حل اي والله.
0: اي والله
1: مناشده لها حل ولا لا؟ ما لها حل.
0: ما طبعا عرب ما في داعي، كل شيء ماكو.
1: اي ماكو
0: زين. تتحمل تتحمل وتسكت. هاي أيه. بعد ما عندك حق. وانا اشكرك
1: هواي. وانا اشكرك والله.
0: وظلت يمك العافيه و... تحياتي.
1: وروح ناشد علي خشان مو اني
0: شعب.
1: تحياتي لك حبيبي، مع السلامة.

حلو. يقول لك القبة الحرارية تتموضع فوق العراق وتؤثر على أجزاء واسعة من بلاد الشام. بشرك الله على الخير. إيه والله. لا بهلا بالبشارة.

0: أعيد لكم سؤال حلقتنا لهذا اليوم. شو يقول السؤال؟ يقول شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وأنت تعتقد أنه هو ما له داعي أو غير مقتنع به، حالة معينة أو في التفصيل معينة. خليني أخذ وياي اتصال. ألو
1: سلطان الكبير.
0: أهلا أمير جميل الرائع المتألق. يوم جديد مساء جديد.
1: يوم جديد يوم مساء جديد.
0: أقول بابا أي تفضل بابا
1: أي راح يصير حادث. هذا علم سياقة بدال السائق الجديد حجي وقف سيارة وراء حجي فلشني
0: زين
1: راح يصير بيه سكر على المواصلة للبيت.
0: ما خالد
1: أنزل وأخذ السويتش وأرتاح أنا.
0: أخذ السويتش وأرتاح وخلص الموضوع.
1: سمعت أنا هسة السؤال مالك جتني عدلة.
0: إيه شنو يا
1: هاي واحدة شنو الأشياء اللي مفروضة على الناس واللي الناس
0: يعني فرضها عليك المجتمع بس أنت تقول ما لها داعي.
1: يعني شلون المجتمع؟ المجتمع لو الدولة.
0: مجتمع مجتمع مجتمع الأفراد دولة هسة أنت دائما عندك مشكلة الدولة.
1: مو أنا واحد يحترق دمه غير هو النظام لا على الكل لا عوفه خلي يولي
0: لا هو هو هو هو لا هاي ولا هاي هو النظام انتقائي.
1: نظامنا احنا بالعراق غير
0: اي انتقائي
1: اي
0: يعني اللي يمشي عليك ما يمشي علي بس احنا الاثنين نفس الشيء كيفنا
1: اي يعني اول شيء اذا عندك فلوس تمشي من جوا العبايه ومحلول موضوعك. ما عندك فلوس ياخذ حقك وحق عيالك وتعبك وشدك. على سبيل المثال ضريبة الدخل احنا بالعراق ضريبة الدخل ما عندنا مفعلة 100% واذا كانت مفعلة بالنظام البائد كانت رسمية
0: طيب
1: مو يجي يكسر ظهرك. زين هاي وحدة. شغلة ثانية ضريبة الدخل اليوم انت اذا اني هسه شخص عندي سوبر ماركت
0: طيب
1: اوكي اني لانه على اعتباره موجهة كاسر ظهري بضريبة الدخل في حيناني مسواقي وشغل بجميلة أسألهم على ضريبة الدخل ما يعرفولها. أقول له ضريبة الدخل يقول لي يا هي مال النظافة. أقول له لا. يقول لي مال الإعلان. أقول له لا ذولا واحد النظافة والإعلان والمهنة تيجي تأخذ البلدية منك كل رأس سنة تأخذ منك مثلا أنا يأخذ من عندي مليونين أوكي.
0: هم يجوك البلدية صفي. البلدية يجوك بس برأس السنة لو كل شهر السلام عليكم شونك يعني.
1: لا هاي هسه خير شيء هاي قبل كانوا ياخذون ما يطون اواصل بدال مليون ياخذ مني 750
0: زيان.
1: بس ما اشوفه سنه كامله
0: اي فضلك
1: هسه صار نظام وهذا مال كارت كريدت كارت
0: اي
1: فصار الدفع رسمي للدوله. ما مشكله انا اي شيء ادفع للدوله ماكو مشكله. ما
0: بوصل ما عندك مشكله بي
1: ما عندي اي مشكله وما عندي اعتراض على القانون 1%
0: تمام
1: زين السلام ورحمه الله. مشكلتي وين؟ ضريبة الدخل أنا أخرتكم هم آسف.
0: لا عادي قول إيش فيها ضريبة الدخل؟
1: ضريبة الدخل المحلات كلهم يعني إحنا هسه هنا المحلات طلع منهم 75% ما يعرفوا له 25% الناس اللي بس شوية أنا هسه والله العظيم يعني تعبانة نفسيتي ليش
0: حبيبي؟
1: شغلي شغلي كله عبارة عن كهرباء وطنية عبارة عن كهرباء المولد أشتري عبارة عن إجور عمال مو أبكي أنا أمانة الله زين مو أبكي بس المصاريف اللي تتاخذها مو الدولة اللي دي يشتغلون بالدولة.
0: شون يعني شون يشتغل بالدولة يعني؟
1: يعني أنا أقول لك شون أنت موظف هسه بهاي المؤسسة بإمكانك تطلعني من جوا العباية وبإمكانك أنه إذا ما هاي تاخذ مني رسم قوي
0: أوكي
1: وبكل الأحوال أنت مستغلني
0: زين
1: اي يعني انا اليوم رحت فتحت مشروع بالامارات رحت رحت اسوي مكان عمل قال لي اخويا هذا المحل مالك تختار اسم مو اسم شخص المجاري والغاز ملك علاقه نجي احنا نفتح الكياس الصبح وكانه مو شيء لم يكن
0: أوكي.
1: وناخذ رسم منك بالسنه 55 ورقه
0: خلصت
1: كهرباء وبلد ابد اي تعرفوا ثاني ايش سويت جماعه الدخل مالتي 4000 دولار وهاي 55 للدوله طلعتها وتوكلت على الله واشتغلت والامور طبيعيه ما حد يجي يدق الباب ما حد باستثناء المخالفات الصحيه عندي مخالفه عاقبني ما عندي مخالفه يقول دير بالك ثاني مره دير بالك ثالث مره يكسر ظهرك
0: زين حلوه.
1: فهذا النظام احنا نتمناه وهذا الاذان كون احد يسمعه كون هاي يساعدنا ويساعد المواطن
0: زين
1: اي شيء للدوله ندفعه بس بالمعقول بالمعقول
0: طيب حلو حلو هاي بالمعقول حبيت
1: انا يعني ماكو يمي راديو انا اسمعك حرام
0: لا لا ماكو راديو انا سولفت
1: معك زلت هذا شوطني
0: هاي ما يخاف يلا عوفه ما يهم بسيط هلا باي باي تحياتي لك يا اموري هلا ها حبيبي شنو جشع منه الافراد. ها انت على الهواء تقولها صدق؟ لا تخلص اسجلها وتزهل الامير حتى بعد يعني حتى يكون على طلع الولد. طلع لنا اغنيه شو بعد اتصال. ها فاصل صحيح. اي والله. طيب اذا المستمعين راح ننتقل الى فاصل جميل قصير ونرجع لكم في حلقتنا لهذا اليوم من عطر.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور برزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية: قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز ونسب امتلاء السدود تصل ل 80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز مخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد.

0: 6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شمنتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وأنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصبح.
3: أغاني وأكثر. الرشيدة بأمان.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد

0: راد يسولف ويا احد.
1: ساعدوني
2: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: هنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نكتب شو يعني.

0: طيب مستمعين، طبعا احنا رجعنا وياكم بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وسؤال اللي يقول شنو الشيء اللي فرض عليك المجتمع وانت تعتقد انه ما له داعي؟ والله شيء جن فارضين علينا هالسالفة هاي، بس احنا مضطرين نسويها وهي مفروضة عليك. ارقام الهواتف للمشاركة وابداء الرأي والمناقشة، والله مو مناقشة تناقشون انتوا هواي تحجون، بس يعني ابداء الرأي. ارقامنا 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 وأيضا على 0720، هذا واتساب ترى، 0720 0111 115. يعني أتمنى لكم مشاركة من الليديز، بناتنا الجميلات، لأن هن عدهن هواي مواضيع هن يحجنها. أنا أشوف أنا بالجروبات وعلى السوشيال ميديا يحكي لأنه فرض عليها للمجتمع شيء وهي تعتقد إلى أنه هو ما له داعي. طيب نأخذ اتصال عندنا. ألو
1: ألو
0: ألو شنو
1: هذي؟
0: والله لا طالب مليون صدق كذي، بس قلت ليديز
1: لدي طلباتك.
0: أي والله، شلون الأخبار عيني سارة؟
1: شخبارك؟
0: شلون الأمور؟
1: والله الحمد لله
0: كل الحلة. حوش خالي ومتيلة
1: سؤال. سؤالك
0: أي
1: هو شنو المفروض علينا احنا بالمجتمع؟
0: هو شنو المفروض؟ كلهم مفروضات.
1: ما مفروض
0: ها ما مفروض, شي مفروض أي علينا. طيب
1: يعني كل شيء مفروض علينا بالمجتمع، والدوائر الحكومية
0: ايش بيها
1: مفروضة فرض على المجتمع.
0: اي هي مالها داعي؟
1: هي مو مالها داعي، هي اجراءاتها مالها داعي.
0: زين
1: يعني اليوم أنا بدائرة الإجراءات يعني أي. أنت ما معقولة شخص يروح على الدائرة المعنية حتى يطبق القانون حتى يلبي طلب دائرة ثانية يفروك السبع كواكب.
0: زين يعاقبوك؟
1: فعلا يعاقبون. يعني دا تنذل، أنت دا تنذل حتى تأخذ شيء من الحكومة.
0: هو اعتقد هو مو تاخذ، هو حتى تنطي
1: حقك،
0: حق الحكومه فيما تصنع.
1: يعني يعني احنا يعني احنا يرادنا معجزه. هذا العراق يراد له معجزه.
0: أيوة.
1: حتى تنعاد التركيبه مالته من جديد.
0: أيوة.
1: حكومه وبشر.
0: هو المشكله بمنفذ. انا دائما اقول القوانين عندنا في العراق باعتبارها قديمة جدا وسلالة، يعني مسلل حمورابي بها قوانين. احنا عندنا مشكلة بمنفذي القانون بصراحة. يمكن ذكرتني بموقف يعني صار وياي، عندي احد المشاريع وبصراحة هل يعني خاص به خاص، و يعني استغربت لما احد الموظفين قال لي اوراقك كلها كاملة بس لازم تجيب لنا فلان سالفة وهي مو عندي. طبعا هاي تحية إلى ناحية المنصور وإلى الأخوة اللي بيها موجودين إذا كانوا يخصون البلدية أو جانب البلدية أو غيرها، لأن أعتقد إلى أنه هي واحدة من المؤسسات، بلدية المنصور تحية نسوي لكم تاج، هي واحدة من المؤسسات اللي تعمل على أنه يعني كان ما يقول لك لا تفتح مشروع يمي ما أريدك هيك، يعني هيك ما معناه
1: دائرة خدمية.
0: هي معناه الدائرة خدمية لازم انا يعني انا الحقيقة من دا اروح واراجع واشوف ويلا وهاي اوراقي وش تحتاجون، وانا دا اعرف عن نفسي. يعني بمناسبة بعد 50 سنة ما يلقوني، بس انا دا اعرف عن نفسي وانا دا اقول من اجل ان يكون كل اجراءاتي قانونية هو يعمل على عرقلته. هسه حتى ما ادخل بذمتي لان هو ياهو تسأل يقول لك احطلب منك فلوس، تحس حتى السؤال هو نفسه انه احطلب منك فلوس الا اني مثلا يعني
1: عمي اطلب يعني اطلب
0: والله بس دحشيني يقول لي خلفتهم خلخلص ايه. ومشكله هي هاي الفكره الى انه لما تكون انت اوراقك كلها رسميه كلها صحيحه ما عندك اي خلل، حقيقه توصل الى مرحله تقول انا ما اقدم رشوه، وانا واحد من الاشخاص اللي يعني ما أحب الرشوة ما أحب أقدمها، لا إجراءات وكيفك
1: ما مضطر
0: إذا كنت مضطر. قانوني إذا مخالف ذاك الوقت أصلا لا ما أخذ بتجربة. فأي واحد من اللي يسمعونا الأخوان عنده عرف في بلدية المنصور قول لهم ترى شلعت قلوبنا حيل يعني
1: هو إحنا الفكرة من أنه أنا اتصلت أنه هذه كلها ما لها داعي. هو احنا الحكومه دا تسوي اتمته وحوكمه
0: أيوة.
1: على كل الدوائر الحكوميه يعني لا هم مشتغلين بي ولا هم ما مشتغلين، احنا باقين بالنص. سووا اجراء واحد سووا في السيستم الالكتروني انه انا كل دائره ادخل لها انا ابين عنده انا ايش مشتاز وش عابر وشنو ناقصني.
0: وهي واحده من الاشياء يشكك بيك، انت ما ماخذ موافقه من فلان، لا ما ماخذ موافقه، اوكي روح جيب الكتاب. وهاي
1: انا اكو موضوع دايخه بي ما اعرف لمن اسال وين اروح حتى اتاكد من عنده، هو يخصني ويخص هوايه ناس انا متاكده كلهم مارين بي.
0: اللي هو
1: احنا ناس طبيعيين وننسى ونضيع اوراق.
0: زين
1: انت هسه اتصل لي باي احد او احد يتصل بيك يقول لك هو كم مره مسوي وكاله
0: اي
1: ومنو مسوي له وكاله وشلون تعرف اذا موجوده وفعاله ودي يستخدمها او لا؟ ما عندنا، ما احنا كتاب العدول كلهم الموجودين بالعراق كلهم ما عندهم سيستم الكتروني ورقي، واذا تريد تروح تسال تتاكد من اسمك يقول لك انت روح جيب لي الوصولات اللي عندك، قاطع وصل عندك، نسخه عندك، رقم وتاريخ الوكاله.
0: اي ماكو سيستم يبين انه هذا الشخص.
1: انا اذا ناسي انا شو معرفني؟
0: صح
1: يعني انا هاي داخل بالموضوع اريد احله ما اعرف وين اروح. رحت لوزارة العدل يقولوا لي راجع كاتب العدل انت رايح مسوي وكاله.
0: وش اقول له؟
1: هو كاتب عدل يقول لي انا ما عندي، انا كمبيوتر معكو عندي قدامي جيبي لي عندي عندي سجل وعندي وصولات وعندي ارشفه.
0: احنا نحتاج الى ان يكون هنالك ارشفه لكل الاشخاص اللي طبعا هذا بالمناسبه هذا جزء من حقي انا كفرد على الدوله والحكومه الى ان تحافظ على حقوقي، بحيث انا من اسوي وكاله لاحد واريد اعزله. هسه حتى العزل يعني مو مثلا نبين بالسيستم انه ترى انت معزول، لا لا انت لازم تروح علي وتذكر اني عباس وكاظم وزيد وعبيد وعمر وعلي، ذولي ايش مسوي لهم انا. ومرات مثلا شايف اكو وكالات اللي هي مثلا صار في السالفه انه خلاص اسوي لك وكاله، خلي اسوي لك وكاله بالاجراءات، بس هذه الاجراءات يقدر هو على اساسها يقدر ممكن يزور يسوي 100 شغله.
1: كل الوكالات كل الوكالات بها حق التوقيع، بها حق المرافعة، حق الكتاب، حق هواية، بها حقوق يعني يستخدمها وترجع إذا صارت لا سمح الله قضية من تروح يقول لك القانون لا يحمي المغفلين.
0: بالضبط وصلت. وهو الفرد هو لا مغفل ولا كل شيء.
1: انت يا
0: زين انت قانون تعال احميني. حلوة هي هاي حقيقة البيروقراطية الموجودة. اي والله ان الله احنا عايشين بالدعاء،
1: بس الله يلطف بينا.
0: والله بالدعاء وداتك. طيب سارة أنا أشكرك
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا يا وردة في دول عمرك. هلا
1: بك، مع السلامة.
0: باي باي. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
2: يا الله
0: يا الله
2: يا الله.
0: اي يلا
2: يا الله
0: يلا شد رايتك
2: سارة. عبيت سناب صوريا من تروحني أبوان الوكالة طلعيها بالسناب حلوة.
0: اي لازم شايفها تتذكر مال مال وكالة تايم هيجي ونطلع
2: وكالة تايم.
0: اي وكالة تايم.
2: قبل كنت وكيل واحد صاحبنا ذكرتني والله هسه رايح للجمارك مال بغداد.
0: زين
2: قال لي اقول لك هاي الوكالة مالتك مو صحيحة، مو صحيحة رقم وتاريخها ما يعني
0: ما بيها
2: رقم وتاريخها ما اعرف شنو بيه.
0: اي
2: طلع العينتين شلتها مو تنسخها مطلوبه رسميه القيمي.
0: اي
2: يعني شلون معوجه بجهاز التنسخ.
0: اوكي
2: ما كلف نفسه يعدلها وهاي السوالف. لازم ترجع تجيب له وكاله جديده.
0: لا هو هسه اي موظف يريد يحصر وقت وياك، او هو مثلا يريد غدا، او مثلا عنده تليفون دي خابر، او هي دي تخابر دي تسال صاحبتها شو نسوي غدا اليوم، لان ما عندهم الموظفين هن سوالف لو غدا لو اكل لو تخفيضات لو طالعه لو رايحه تسوي اضافه راح حسب الظروف يقول لك صح الصدور. لازم يخبلون بهاي الجمله يرجعك للصين يرجعك.
2: لا وانا خدمت خطيه بس ما بخص همجين الحاسة الطابعة مالتهم كانت قانون حديثة ما أعرف.
0: أي عسر يعني بلوتوث
2: شلون؟ أي عسر يعني بلوتوث
0: أربط.
2: مثلا نطلع طباعة نسخة تحرير هاي الوكالة طلعت لك من استغفر الله كنت لك سحر. قال أخوي عرفك ترى شايف الثاني من الأسبوع أي كنت لك سحر قال شنو؟ يعني حددت طابعة وطبعته هاي الوكالة طلعت لك وملون همات طلعت لك من
0: استمتع
2: شوف
0: سبحان الله واو
2: والقرآن وصدم. قال لك شنو انت؟ قلت له شنو؟ قلت لك ما عاد جاي ثاني.
0: طيب بلال شنو الشيء اللي فارض عليك المجتمع وانت تقول ما له داعي؟
2: ممكن
0: شنو؟
2: اول شغله الزواج.
0: الزواج؟
2: اي والله
0: فارض عليك المجتمع، هو ليش ما له داعي؟ هذا تكوين اسره.
2: وبعدين
0: تنامي للمجتمع شنو؟
2: يعني انا اقدر اكون اسره بس بدون ما اتزوج.
0: شلون؟
2: يعني لا اتزوج؟
0: لا شو اسوي؟ شلون؟ غير هذا تنظيم اسري.
2: دقيقه انا مخابر على سلطان؟ الو سلطان؟
0: طبعا لا ماله انه تنظيم اسري، بس ممكن قول لي مثلا ممكن الى انه ما يكون، وهاي بصراحه يعني ممكن الناس تحكيها نكته، بس حقيقه عقد الزواج ملزم لكل الاطراف باستمراره مدى الحياه، مع العلم اليوم على هذا الحال اللي عندنا الشراكات قد يعني شراكه عمل تنتهي، شراكه مع هواي اكو تفاصيل شراكات هي شريكه حياه، فاذا بالتالي من الممكن عندما يكون المشروع خاسر ممكن ان يكون هنالك تفريق، فليش تصير هاي المشكله واهلها يهدون وانت تقول مسحب الجول، ليش هالمشكله؟ بالضبط. بمناسبه
2: مثلا اخلي بيه فد اوبشن انه كل 10 سنوات
0: مثلا
2: كانك تجدد او ترفض.
0: وموجوده تجديد العهود، انا اليوم ارتبطت بوحده وتعاهدنا الى انه بالفقر والخير هي وياي، اشو بالفقر عافتني بالخير وياي ارجع انا يابا ترى بالفقر خلفت مثلا، مو
2: اي يعني مثلا كل 10 سنوات بامكانك تجدد العقد.
0: ممكن ممكن وحده مثلا زوجة واحد فقر صار زنكيني تزوج عليها، تروح تقول يابا هذا قال انا بالفقر وهذا وياي، شو هذا من صار زنكيني وصار بيده فلوس بضافيره طحينه، شو عافني فكوها
2: شو عافني،
0: مو هي هاي
2: المفروض
0: تنظرون بهاي القضية رحم الوقت. حسنا رتبها بس أنا يعني شوف ما بقى شيء يعني
2: أدري
0: أي رئيس مزعج يمي.
2: والشغلة الثانية يعني مع احترامي وإجلالي والكل عشائرنا العرف العشائري والسلاطين يعني كافي، أعتقد إنه كافي
0: صرنا والله هو زين، بس العالم استخدمته بطريقة جدا سيئة.
2: أنا ذا أحكي على
0: حلو منظم يعني تروح تقعد تأخذ حكمة تأخذ أكو مرات مشاكل تنتهي بوس عمك بوس خالك هاي الأشياء
2: كانت دواوين
0: إيه الله شوفي
2: قال صدق حبوا بخير
0: والله شان الدواوين ومضايفنا بيها يعني مصدر للحظ والبخت
2: يعني هسه صديق محمد رسول اللي هو جدي وأصدقاء هو محمد رسول
0: أي.
2: والله العظيم يعني من خلال المجالس او الفصول او المناسبات تعلمنا من عنده سوالف تخبل يعني سواء هو او باقي الشيوخ او يعني الشيوخ اللي شلون
0: يعين
2: خطا بالضبط الشيوخ الصح الشيوخ قبل التسعين كل الشيوخ اللي ورا التسعين يعني والله العظيم تحسب يعني بروفيسور ودير خيرك محاضره ويربط لك اياها بكل حكمه ويعني شلون يقول لك يصورها صياغه
0: صحيح ما العلم تلقاه غير تكون غير متعلم
2: صح في سبيل انه يوصل لك رساله
0: صحيح
2: شلون احنا نقول يا ترى فلان ترى انا هاي المحاضره مثلا فد ربع ساعه او 20 دقيقه وجبت لك قصه وجبت لك ايه وجبت صحيح. لك حديث على انه ادانفك انه انت ترى هيك وهيك حتى يعني انا شلون ذكرت شفت هذا المقطع اللي تداول قبل اليوم على من هذا ابو التاهل اللي دعمه بالدراجه اشوف التعليقات كلها سلبيه قلت لهم عبد الله والله يستحب حلها بعشر ورقات طلع الموضوع كله بعشر ورقات
0: وانت
2: احسن ما اروح اجيب عمك
0: صحيح
2: جيب خالك
0: صحيح.
2: يعني ما احترامي واعتزازي مثلا بعشيره ابو الدراجه ما اعرف مين انه جاب له ناس حشاكم باطله واخذوا من عندهم يعني 20 ورقه لنفرض
0: ممكن
2: ضاعفوها علي قال لك انا منه انا خلفضها
0: ما العلم هو قضاء وقدر قضاء وقدر
2: بالضبط هو قضاء وقدر
0: ماكو خما انا كره قابل شمسه مثلا
2: يعني انا خمو عندي عداوه ويا
0: يعني بالضبط مو هاي لازم كنا نقتنع بها لانه بعض الاشياء اللي تصير الحوادث لا هي قضاء وقدر ماني ما قاصدك ما اعرفك اصلا من انت بدليل هم واحد ياخذ معلومات الثاني اثناء حصول الحادثه
2: صحيح
0: ما اعرفك يعني صارت هسه اتضررت انا اسف اي
2: ذاك يوم نجيب ندعم واحد يعني هو عايد دعمه صحيح السلام عليكم السلام أنا من باب إنه لأنه نجيب ما عنده شتمة ما عنده إعداد السوق بعد ما نطلع إعداد السوق
0: تمام
2: رجل شلون أقول لك أتفحى بالك إيه أحسن عمي السلام عليكم السلام
0: نعم
2: طلع يعني فلان عشيرة كلهم يعني مع اعتدادي عمي يعني بيهم واحد احتمالات الله ويحكي حظه بخير.
0: حلو.
2: قال عمي نسمع منك أبو من ذي كرزات أمياً يكمل فلان عشيرة على راسي أنتو الحظ والبخت أنتو الأصل جامي البخت
0: زين
2: مالات الله ومالات الشارع مالات الله أنا رجع لك سيارتك وكالة إنه بهاي البي واي دي يعني ضربة مو نقول بسيطة بس تفلست هي البي واي دي
0: طبعاً
2: قلت مالات الله
0: معدن
2: أنا أتحاسب عليهم أرجع لك إياه ووكالة فيها حتى غراب ماكو إلا بالوكالة أنا رجع لك إياه وكالة أخذ واحد ثاني على صفحة ما أدري قرب راسه لا أصلح إياها وأبيعها وآخذ سيارة جيرو وأنت تطيل الفرق فوق التصفيق
0: يعني سالفة
2: قلت له مالات الله لو مالات عبد الله والله هذا اللي عندي قلت له حلو قلت له 911 سيارتك تنحجز سيارتك تنحجز سيارتك تنحجز سيارتك تطلع منها أنا ما أتحمل أي مسؤولية
0: صح
2: سيارتي أنا بالنسبة لي أكيد مسؤوليتي عم موافق سمعت يعني شاف الحجز صار على منه خابر الشيخ خابر الشيخ عمي حولي أمي وحضروا أمامكم قلت عمي
0: أي مهي
2: أنت سمعت أنا شنطيته
0: مع العلم كان ببداية تنتهي وخلصت القصة وشكرا جزيلا
2: أنا رجع لك قلت أنا رجع لك سيارتك وكالة بحيث يعني مثلا بنيد ودعامية وشامل ولايتات ما أعرف شنو إذا مو من الوكالة ما أجي يعني ما أشد شغلة مصبوغة أو شغلة لا أرجع لك يا لا طباقة شلون يقول قال له هيج قال له ما يقبل يصلح يعني وعد محظوظ بخت قال له
0: غيم وهي شوف هنا نحكي
2: هو فضيناها وهو دفعناها
0: واحدة من الأشياء اللي هي تسمى سنينة في العشائر العراقية بالضبط. كانت قبل وأنا حقيقة دا أشوفها ببعض العشائر بدأت تفقدها اللي هي موضوع السودة وهي السودة على أهلها
2: بالضبط
0: بالعرف العشائري حتى العالم هم تكون عندها معلومة السودة أي هي كل مثلما خارج أخلاق المجتمع
2: صح
0: فصارت كانت السودة اللي هي موضوع التعدي الاغتصاب خطوف يعني ذني اكو ذني هنا مجموعه يعني خلينا نقول حوادث او حالات هي تعتبر سودة ضمن العرف العشائري وموسن عند اغلب العشائر خلينا نقول الرصينه حاطتها السودة انواع السودة اللي موجوده
2: وهي متعمده السودة بالصلاه
0: يعني بالضبط هي دائما اللي متعمده وهي تخالف القانون العراقي يعني تعتبر خلص ما بيها فهاي يعني هذاك يوم شفت فصل عشائري بين عشرتي مع اعتزازي طبعا لهم والله من السوالف حسيت الوضع مفتر على وحدة من السودات قلت يعني ذو شلون قاعدين انا ذكر جدي من كانت تجي هيك سالفه في اليوم قضيه قد تكون مشابهه بشوي اخف يعني جدي طردها قال له اطلع برا وروح انت واخوتك احنا ما عندنا هيك
2: يعني هواي صار حالات يعني اكو شيوخ
0: فأكل إلى الآن بالضبط إلى الآن تمشي بالخير
2: مع الأسف والله 25
0: ألف تشتري مو هنا لا من صارت الأخلاق تشرى بالمال انتهت قيمتها عند المجتمع طيب
2: والله يعني قبل يعني قاري وسامع وعرف إن قبل مثلا من وقت الحرب ووقت هاي دولة تعرف مثلا ماكو
0: صحيح.
2: أو ملتهي أو شيء
0: تعتمد
2: للعرف العشائري
0: تعتمد على العرف العشائري بتوجيه من الحكومة لفضل إشكالات باعتبار الدولة اليوم ملتهي بموضوع أكبر
2: ولو طولت زمن عبود يعني من غير عشيرة كتلة متعمد كتلة قاربنا كان يعني نقيب أعلى جهاز بالدولة شو
0: طيب.
2: يقول وهذا يعني 85 أو 87 العالم يعني شلون يقول لك الطاوم محترقة جد يقول رأسا الضابط المركز قال عم يحلوها عشائريا أحسن لأن إذا تنحل على القانون هذا ضابط يعني شلون يقول لك القاتل يتكسر وجوه وقعدة وأدى ودية ويعني شلون صارت يعني تقريبا شلون مسميات نسميها جوه الفراش يعني مو متعمد يعني من كتره مو متعمد
0: بس
2: احنا صاحبنا يرمينا طلقتين بالدولة ويخسرنا 10 ملايين
0: اي والله ذاك الخوف ذاك كله خسارة في الدول يعني مهم
2: وتحياتي للجميع
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك هلا حبيبي مع السلامة باي طيني يا اخي شو نسوي بي لا شو نسوي بي الاتصال يعني نقول الو يلا نقول الو الو
3: رئيس العلم
0: هلا
3: شلونك
0: ابو زين شلون الاخبار
3: والله تمام
0: الحمد لله كل الهلا
3: هلا بالسيد
0: سولف لي
3: الاكل بالفواتح ما له داعي
0: الاكل
3: مفروض عليه
0: ايه
3: يعني هو مهجوم بيتين وعده فاتحة وتعال جيب الغداء ورد الغداء الخطار وعشاء ومن هم اللي باقين احنا هالفاتحة سامعين مقلك انا بفاتحة ابو فاتحة جاي ابويا 16 جاهل وامه وخواته ونسوان اخوانه يا ابو شنو انا ابو فاتحة انت بس اطلع هو الفاتحة وهي تنحل يعني ما لها داعي
0: هي تمشي الامور
3: اي والله والشغلة الثانية رجال الدين
0: ايش بيهم
3: ما لهم داعي اقسم بالله
0: لا نحن بحاجة لرجال الدين عادة هي المجتمع
3: يعني صار أستاذ سلطان بكثرة بدون فائدة
0: مو باوع احنا حتى لا نخلط ما بين الـ الـ الـ الأصلي والمو أصلي
3: مو الأصلي
0: احنا نتحدث عن رجال الدين اللي هم عبارة عن واحدة من أهم المفاصل في هذا المجتمع لكن نتحدث عن الأشخاص اللي هم عبارة عن يعني يدعون التشيخ أو التدين اللي هم ساء أو احنا مشكلة تدري وين عندنا في اليوم أفراد بدأوا يتصدرون مشهد هو مو مشهدهم الخلل مو بيهم الخلل بالطرف الصح أو الأصلي اللي ما يعمل على أن يشخص هؤلاء يعني لما تقول لك اليوم يجي فلان والله هذا شيخ لا هي كلمة شيخ ما تطلق هيك ومو كل واحد لابس عفوا اللباس العربي عقال وغترة وما أدري شنو اسمه شيخ لا لا لا لا هذا رجل وقور ممكن بس هذا مو شيخ التشيخ التشيخ معناها أن تكون كبير
3: ما صار لهم رادع
0: وتملك يعني حكم هام وهي منه لازم الأصل يتحدث دائما عن أنه لا يمثل هذه العائلة أو لا يمثل هذا الدين هذا المذهب هذا الخط من العمل
3: راح أقول لك راح أقول لك على واحد
0: هؤلاء الأشخاص
3: اللي هو يقول أنا صافي من بيت الصافي وهو خالدي أصلاً يعني من العشيرات مع الأسف
0: غض النظر
3: شت يومها
0: طيب
3: شت يومها
0: طيب
3: قبل 50,000
0: زين اي مو هي هاي لو يطلع
3: تخيل يعني ليش ما يقولون اللي هم اهل عشيره الصافي الساده الاكام ليش ما يعطون يا هذا مو من عندنا
0: ما يعرفون جوز ما يعرفون
3: شو ما يعرف يا سنت بيت عشيرتك من فلان ما تعرف هذا مو لك تابع
0: اي ما اعرف اشخ خوما افتراني عليه يلا تعال ياهو يدعي انا على اساس مو فلان عشيره ملازم يبلغ عليه او يكون هناك دائما تعميم من قبل العائله والعشيره طيب انا اشكرك شكرا جزيلا حبيبي تحياتي لك يا ورد أهلا بيك مع السلامة باي باي أهلا بيك يعني هاي حقيقة هذني نقطتين كلش مهمات اليوم هنالك بعض الأشخاص يدعون مثل مناسبة ترى بأغلب الصفات أو خلأ أسميها التصدر للمشهد للأشخاص اللي عليهم الأضواء يعني مثلا اليوم إحنا اليوم بالمهنة بالإعلام أكو ناس تدعي إنه هي إعلامية وهي ما فايتة من يوم الإعلام أربعة بربع مو يمع الموضوع شعلي هو وحدة تيجي تقول لك أنا إعلامية وهي قعدت لي بفلان مكان وتحكي والسولف وهي يعني لا يمكن إلا أن نطلق عليها أو عليه إنهم عبارة عن أشخاص مبتزين عبارة عن بايعة هوى عبارة عن يعني ذولي وهم يدعون إنهم للإعلام صورة بإعلام ما عندهم بس بالتالي هذا لا يعني إنه إحنا نفند الكل لا يجب أن يكون هناك نظام موجود عندنا كأشخاص شلون احنا نقدر نحجم هؤلاء ونقولهم الى انه انتو كافراد لا تمثلون هذا الجانب ابدا هاي يعني لازم هي تكون هي جزء من مسؤولية او المسؤولية المجتمعية اللي لازم تكون عندنا طيب ناخذ ويانا اتصال الو الو
4: هاي
0: اويلي ها شنو شت مخطوفة تي بابا شنو؟ شالا شو عدنا الجميل؟
4: كنت مسافرة ما كنت هون
0: وين جيت مسافرة هون؟
4: بتركيا
0: شو سوى تركيا؟
4: اسطنبول والله
0: شو اسطنبولين؟
4: بابا كان عند مؤتمر هو وماما ورحت
0: وياهم يعني لزقت روحك يعني؟
4: لزقت روحي بالزنطة
0: بين لزقت روحك
4: زين بس سلطان وين؟ بالشارع تمشي وتبول
0: لا والله صدق
4: كنت اخبز زعل يلا راح احكيك تركي
0: لا تحكي تركي قوم انا بس عجب ما شفتك هناك انا جيت هناك قبل اسبوعين
4: والله حرامات ما كنت اعرف
0: زين الله ما شفتك
4: والله لو عندي البرايفت نمبر
0: لا والله الله سترني ما شفتك لو شافتك هناك كانش فضمه الحمد لله والشكر كان همزين يا ربك. هو بعد ربك يلطف والله العظيم ربك يلطف الحمد لله والشكر.
4: على الأقل كان براحتنا.
0: لا لا لا والعزيز كان كان سوينا بعاد عليك شتي.
4: ولا اليوم موضوع الحلقة عن المجتمع.
0: إيه شنو الشيء المجتمع فارضة عليك شو أنت تقولي ما له داعي؟
4: كثير أشياء.
0: شنو يا؟
4: تحديها بتعرف الشيء اللي
0: وحدة من عدنا تي مو أنتي باعي هسه هاي منطقتك تحبين أنتي بس إحنا ما نلحق على حلقك نهدأ شوية نختار وحدة من عدهن سارة.
4: هو المجتمع العادات والتقاليد تعرفها يعني البنية اللي بوسط بغداد مو مثل البنية مثلا مع احترامي ما راح أنطي منطقة أطراف خلينا
0: في أطرافها. طيب
4: هاي وحدة. اثنين انتشار محتوى البكاء مشاركة تجارب انتشرت في السوشيال ميديا اللي كلها كبر.
0: اي حلوة هاي.
4: هاي راد هم يراد هم يراد يعني موضوع حلقة كامل.
0: هاي ما تبشبش وعساس هو محاولة استمالة عاطفة الآخرين.
4: طباعات الهواء ومعروفات الضايق. بالضبط أحسن. أنت شفت حتى الفيفا غرم الاتحاد العراقي كذا مبلغ يمكن 50,000 دولار أكثر على كل بطاقة من وراء البطاقة راحت لل خلينا نقول
0: بعض الشخصيات بعض الشخصيات
4: بالضبط. وبالمقابل
0: نعم.
4: الإعلام اللي مع احترام لك المسيس الفاشل اللي انفرض علينا هاي هم من باب الفارس تبعك يعني أنت كسلطان خلينا نقول نمبر 1 أو فوق النمبر 1 بالعراق.
0: نعم.
4: ليه ما أكو سلطان اسمهم؟ ليه ما أكو مدرسة سلطان؟ أنت تعرف أكثر مدرسة جورج وسوف مثلاً إكزامبل مدرسة فلان مدرسة ألسان ماكو ماكو ماكو يعني. وبالمقابل ما عندهم جرأة بالطرح وعندهم تسيس بحيث أنه ممكن يفصل الاتصال ممكن ما يخليك تكمل فكرتك ممكن يمحيك أصلاً من نفس خلينا نقول اللوجو أو القناة أو الإذاعة تبعها. ايه صايره هوايه. وانطيك اكزامبل بكل صراحه هي الاذاعه توقفت كانت تابعه للحلبوسي اي كيو تتذكرها اريد اسميها تتذكرها كانت مسيسه للخشم.
0: إيه بس مو بالتالي انت تنسين هي اغلب اليوم وسائل الاعلام هي قد تكون اما ذاهبه باتجاه ان تكون تابعه الى احد الشخصيات او تكون هي تدعم جزء معين من الافكار او ممكن تكون هي تحاول ان تبقى في الوسط. فهذا هذا معروف يعني حتى على مستوى الاعلام الامريكي وغيره من المؤسسات.
4: اقاطعك بطولة الفجر نص اللي كانوا يدعموها بالسجن او اغلبهم بالسجن هلا. وبالمقابل بالمقابل استفسر اكو شغلك يعني لهلا عم حسها مال البنت العامله ابن العام وهاي لحد هسه الناس ماشي
0: فارض عليها المجتمع
4: مجتمع بغداد
0: هي مالها داعي. بالضبط احنا اليوم وصلنا الى يعني على الاقل يعني يكون هناك
4: غير مجتمعات ماشيه وما يتقبلون اصلا. طيب. واكو هاي مال فينو شينو وكاف ودال ومحبسينو ميم هاي ممنوعه همين ممنوع انت تاخذين كذا يعني مثلا انا حبيت هالفكر دي ما يقبلون او سوري او ممكن لبناني مصري. اي تدري انا عندي جرأة بالصراحه
0: تدري بيشي انت بس هنا وكافي خلاص صارت حلوه حبينا مشاركتك تقبل اليوم رائعه
4: يعني حبيبي
0: حبيبتي الله يخليك
4: اخذ هذا الموضوع
0: شنو يعني راح مال بكاء
4: تجارب الفشل
0: هذا اليوم
4: يعني ما مجبوره اي ما مجبوره يعني اخذ الاكزامبل انه وحده فشلت بحياتها او طلقت هاي موضوع كلش مهم.
0: نعم. طيب تحياتي لساره شكرا جزيلا لاتصالك. هلا ورده هلا الله سترنا الله.

0: اي والله عدت على خير. يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: مساك الله بالخير يا اهلا وسهلا ومرحبا.
1: شلون الامور؟
0: والله بخير.
1: ما ادري ليش حسيتك لازم لك سيف ومنتظر اي غلطه طب
0: من اقطع. لا لا ما اقطع يا بس انا اعرف هي تحبني فتنفعل شوي ويانا.
1: لا مو تحبك لا طايحه وما حد مسمع عليه.
0: لا لا والله هي تحبني فتسولف براحتها بس هي مرات شوي تنفعل بزياده. ربك الله يسهل علينا دائما نحاول نسيطر على الموقف.
1: لا والله العظيم لازم سيفك واقف
0: طول ما انت ما موجود الامور طيبه بس اتك الله يكون يشفينا شرك. طيب
1: والله مقرود يا ابو والله مقرود.
0: من الماء ايه طيب يلا ان شاء الله قول مقرود ايه طيب سولف لي
1: سلطان. الروتين دوار الدوله
0: الروتين دوار الدوله ايش بيه
1: والله مفروض
0: عليك المجتمع بس ما له داعي.
1: يعني هسه انت شوف اي دائره حكوميه تروح لها اذا رادوا من عندك البطاقه الوطنيه خلوها على جهاز هذا الصغير قرت معلوماتها كلها
0: زين.
1: هاي دوائر هي فرعيه يعني وزارات مو الوزاره المعنيه اللي هي مو وزاره الداخليه. زين انا وزاره الداخليه اذا جيت اجدد بطاقه وطنيه او جيت اطلع جواز
0: طيب
1: يفترض انتم معلوماتكم شويه اوسع من الوزارات.
0: وين شو مات؟
1: الو
0: الو ايه هو ما يموت هذا
1: استاذ سلطان.
0: وياك ايه سولف.
1: الوزارة الداخلية يفترض انتم معلوماتكم شوية اوسع من الوزارات يعني كل معلوماتي عندكم. اي شغلة تدونها عندكم
0: زين.
1: شنو فرقكم من اسوي جواز او اريد اجدد البطاقة الوطنية ما اوصلكم مجرد تليفون سلام عليكم عليكم السلام ما اجيكم انتم تجيبوا لي اياها وخدمه.
0: ايه طيب اوكي هاي واحده من الاشياء اللي لازم تكون اصلا حاضره يعني على اقل تقدير العالم كلها الدائر مدايرنا مشت بهيش تفصيله فعلى الاقل شو وقت نوصلها احنا بخير وسلام يعني.
1: بالضبط
0: شوي صعب نوصل. طيب اوكي اذا هاي واحده من الاشياء وانا اعتقد الى انه حقيقه احنا بحاجه الى ان يكون اكو طبعا احنا نحتاج والله خطوات كل شيء هواي تطوير لهواي او كثيره اي والله كثيره من الاشياء اللي عندنا فبالتالي ما اعرف انا هذا البيروقراطيه اللي بدنا نشوفها اليوم في المجتمعات تحتاج الى يعني ما ادري ثوره والله ما اعرف شو سحوله. طيب المهم تحياتي لك. يلا ناخذ اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
2: مشتاقين.
0: ايش عجب؟
2: والله هواي كلمة من القرآن.
0: ليش؟ مشتاقين.
2: قد الدنيا ما أدري أحبك ما أعرف ليش بدون ما أصلح.
0: وأنت شو تتوقع أنا أحبك؟
2: إيه.
0: والله عمي قوي بالله حلوة حبيت. طيب. شنو سولف لي احكي لي شنو الشيء الفارض عليك المجتمع وانت تقول يعني ما له داعي.
2: سولف لك هاي السالفه
0: يا الله
2: هذاك وفات شغله اريد اقول لك بيها كل ما اريد اقول لك بيها اريد انسد.
0: ليش؟
2: هسه دخلنا سولف لك يا الله
0: قول لي اياها قول لي يا حبيبي.
2: يعني مثلا اريدك مثلا بنهايه البرنامج اقرب راي او اقرب نقاش تختار هذا اليوم فلان ابن فلان. يعني كل نهايه حلقه هذا كان الراي. يعني كلش حلو حتى المستمعين مثلا
0: يشجعون.
2: يشجعون هاي
0: حبيت
2: كاد اكو واحد يمنه
0: ايه
2: توفى وافى الاجل استاذ ما عنده حد بس هو شي المشكله عنده عشيره.
0: حلو
2: خوش حاج من جت العشيره طياره وهوسات وفلان اكو واحد صاحب كشكولي قال لي لك يا فلان قلت له ها قال لي هذا مو فلان قلت له ايه قال له شو خطيه مليونين ثلاثه العمليه شو ما دبروها
0: الجماعه
2: والله استاذ والقران
0: هسه صار عندي عده ود ابو زياده بنا وراح من دينا
2: والمهوس فيها بالضبط
0: يا ابوي
2: 10000
0: ايه
2: اذا تطلع 10000
0: ايه
2: يسووا لك الميت ماكو محتازين اليوم.
0: شنو محتازينه؟ ايه راح العادله وساواها
2: مو هذا طلع 25 قام يصيح لابن الشيخ يا ابويا يا ابويا
0: وين؟
2: قلت له فلان شنو الفيلم؟ انا دخلت احكيك قال تسامع بالدجاجه قلت له شبيه الدجاجه غير تسولف شنو الدجاجه؟ كانت إجازة من خية ب3000 بأربعة روح بخمسة من تموت تصير ب15.
0: أي والله شون ما حد يعرف.
2: قلت له شون؟ قال الميت عزيز.
0: أي
2: قال يما كان حي ب3 ملايين ما سووه العملية وكان عايش. من ما قدام يصرفون 15 مليون قدام العالم. عشا وفواتح وشوادر وفلان وفلان. لا احنا العالم مظاهر، احنا ناس مظاهرية، احنا ناس ندور حركات، احنا ناس بوعد سيارة. احنا من بوعد داخل؟
0: لا
2: نقول استاذ سلطان مثقف وهاي.
0: لا ما يهمه، ما يهمه
2: والله.
0: ايش لابس؟ ايش راكب؟ وين قاعد؟ شنو تفاصيله؟
2: ايش راكب؟ شنو سيارتك؟ هاي الكفرات،
0: كفرات
2: غشاشة. يجونك بسيارة إيجار يا غشمة واجيب لي موبايل 17 يعني انت شغلتي عليك واروح. بتغركم المظاهر. المظاهر بتغركم.
0: اي والله
2: ترى المظاهر خداعة. تحياتي لك.
0: تحياتي لك حبيب قلبي، شكرا جزيلا يا هلا بك، مع السلامة. سيزدهر الوطن، سيعيش الوطن.

0: طيب ناخذ اتصال. يلا اخر اتصال. الو
1: الو السلام عليكم.
0: سلام.
1: شلون صحة؟
0: هلا وليد.
1: شلون صحتك يا سلطان وليد؟
0: شلون الامور؟
1: والله الحمد لله. جادرية وارك وسماك.
0: شبيك؟ خبر الجادرية حلوة.
1: اي والله.
0: اي والله.
1: شلونك؟
0: الله يخليك يسلمك.
1: ظاهرة التصوير انا عندي خبرتني.
0: ظاهرة التصوير؟ اوكي. اي
1: تقرب البلدية ويلوم الشارع ذاك الاخ ما راح يصور.
0: اللي يصور بس مو غير عمود يقول لكم انا دا اشتغل. لا شلون تعرفون انت دا اشتغل؟
1: يعني ما بيحيل المدير يتصور
0: عليهم. لا هو يريد يقول لكم انه انه انه انا دا اشتغل وانتم شعب ما تحبون دائما بس تحجون عليهم وهم خطيه يطلعون يفترون بهالحار ويشوفون شن محتاجين ما محتاجين احنا بس انتم شعب والله والله
1: اي والله ما
0: بيجي يعني اي والله فبالتالي ظاهره التصوير انت برايك لانه هي مفروضه علينا في المجتمع ولكن هي ما لها داعي.
1: طبعا ما لها داعي. السيارة
0: أنا يعجبني من يشوف الكاميرا وينفعل. شلون يصير هيك؟ الله أكبر المواطن العراقي. تري تبكي أنت من حب للوطن والمواطن تبكي والله العظيم. ومرات حتى الكاميرا يصير بها رجة هيك المصور يبكي ينقهر علينا.
1: ينزل دموع.
0: ينزل دموع إيه على قولتي بيتي يضغب يعني. يبكي بحرقه. طيب اذا هذا موضوع اللي هو الشو من قبل بعض الاشخاص اللي هم مسؤولين. من الممكن ان يكون هنالك نشاط ايجابي بس ماكو داعي هاي مال يعني هاي السوالف مال ما ادري شلون. المهم طيب ابو ليث انا اشكرك شكر جزيل وممنون من حضرتك. مستمعينا شوفوا شغلتين خليني اقول لكم اياها بالاخير. الاولى تخص الموضوع والاخر ما تخص الموضوع. اللي تخص الموضوع الى انه احنا كثير من المظاهر او الحالات اللي سمعناها وشفناها والان الان نعاني من هذه الحقيقه في مجتمعنا. حقيقه تحتاج الى اعاده نظر لان هي حقيقه ما لها داعي. فبالتالي اعتقد احنا بمرور الوقت سنشاهد الكثير منها ستزيد ما تنقص طبعا هي بالمناسبه لكن ستزيد. السالفه الثانيه وهو نداء إلى كل مستخدمي الطريق كل الأشخاص السواق. بس أقول لك سالفة أنا بوجهة نظري كل شخص يسوق بسرعة تفوق يعني فوق 50 كيلومتر بالساعة يعني يمشي سرعة 50 خاف ما حد يفتهمه كسرت إيدك إن شاء الله من أنت تسوق 50 وتلعب بالتليفون تقلب بالتيك توك. كسرت إيدك بإذن الله تعالى دعاء مني أنا شخصيا عليك. وأنت عبارة عن شخص لا مسؤول لا محلل لا دنيا ولا آخرة ومذموم ومشكول الذمة لأن أنت وراك ازدحام وتباوع عليه وأنت المهم تلعب تتقلب بالتليفون أو أنت جيت إلى منطقة بعدين أنت مستنتج إلى أنه خلي أشوف اللوكيشن دازيليا طبعا. وهذه تحصل عند أغلب الأشخاص يعني هم مقسومين قسمين. أكو ناس تقلب بالتليفون وأكو ناس تروح تدور على اللوكيشن بس هو عادي يقف بنص الشارع ويدور والعالم يصير وراه ويشوف الازدحامات اللي تصير وهذه التفاصيل. فلذلك أنا أعتقد إلى أنه هذه واحدة من الأشياء اللي نحتاج أن ندعي عليكم وإن شاء الله يا رب يعني يستجيب دعائنا وتعطلون ودرجة الحرارة 45 توقف على صفحة ما حد يوقف لك ويعوفك مكتول بالحر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يؤكد أهمية الدخول في شراكات اقتصادية مثمرة مع لبنان بمختلف القطاعات التنموية. مسرور برزاني: إقليم كردستان ليس جزءا من الحرب الجارية بالمنطقة، والسلام هو السبيل لمعالجة المشكلات. الخارجية الإيرانية: قررنا تعزيز التعاون والاتصالات مع إقليم كردستان العراق لمواجهة الجماعات الانفصالية. التربية: تسجيل مواليد عام 2020 وكانون الثاني عام 2021 بالصف الأول الابتدائي واعتماد نظام المستمع العام المقبل. الموارد: وضع الخزين المائي بالعراق ممتاز ونسب امتلاء السدود تصل ل 80%. الإعلام الأمني: أكثر من 1,500,000 زائر دخلوا العراق منذ الأول من محرم. جهاز مخابرات الوطنية يعيد مواطنا عراقيا إلى البلاد بعد احتجازه في سوريا. إيران: إعادة 5 سفن حاولت المرور من مضيق هرمز عبر الممر غير الآمن. مقتل 18 عسكريا أمريكيا وإصابة 624 آخرين منذ بدء الحرب على إيران. طقس العراق: ارتفاع في درجات الحرارة بدءا من يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم قدين؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

الصوت اللي تحبه إذاعة معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر في أب ستور الإنجليزية. الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM.
2: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصي بغداد تسمع راديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أفهم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك المو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل. راديو الرشيد أينما تذهب.

حبنا غني.

خليني استرى يلا يلا وحد السرى لا تفكر حبنا غلطة ولا صار.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: هنيان نبي.

0: أنتم تستمعون إلى الرشيد أف أم.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا وياكم مهيمن الأبيض ويرافقنا الغالي عمر ثائر بحلقة كلش مختلفة لهذا اليوم، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكون حلقة حلوة وممتعة لكم. تحية لكل أصدقائنا، تحية لكل أحبابنا وناسنا وجاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964-770-115-078-02-116-117. راح نسمع تحية عموري، وعدي موضوع اليوم أريد أسولف فيه. يا يابه،

مساء الحب مرة ثانية، وألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين والأحباب. اليوم بدنا نحكي على شيء اسمه غياب الذوق العام عند البعض، واختلاف التربية عند البعض. خاف يطلع لي أحد يقول لي ها أنت تقول العالم، لا أنا أقول بعض من الناس، صار لي سنين أقول بعض من الناس. إيه ها، مفردة بعض من الناس يعني واحد من الناس أو مجموعة، يطلعون خمسة. هسه العراق إيش قد نسماته، الله يحفظ بلدنا، 45 مليون. أنا من دا أقول بعض من الناس يعني جزء يطلعون خمسة من 45 مليون، قابل الملائكة لا أكيد. بعض من الناس إذا كانوا يابانيين، إذا هسه مو يحجون كوكب اليابان، ترى اليابان للعلم بها شيء اسمه الياكوزا، روحوا بالأفلام والمسلسلات مالتهم أو شوفوا التقارير مالتهم، اسمه الياكوزا. الياكوزا هذه مافيا باليابان، بينما من تحكي يقول لك اليابان مو، فإحنا نقول بعض، حتى ما حد يطلع يقول آه والله أنت تقول، لا لا لا. ولكل قاعدة شواذ، هذه واحدة. بعض من الناس الذوق العام، يابا اكو كارثة دا تصير عندنا، احنا صايرين او صاير عندنا غياب لبعض الناس للذوق العام. شلون يعني؟ مثلا تشوف لك شخص على سبيل المثال قاعدين بهول جلسة، ابدا يتناقش ويا ابنه، أخته تتناقش ويا أخته، حكاية منها حكاية منها قبت عركة، والعركة جرت، والعركة أخذت زعل، والزعل طول، والزعل كبر، ويا الزعل ويا العركة بدأ واحد يطلع دفاتر عتيقة للثاني، باع باع باع، شلون تأخذ شلون النار بالضبط. تحس حاقد، تحس مريض، ما تحس انه لا جاي مثلا، يعني واحد مثلا يقول لي يابا انت ترى قلت فلان شيء، خطأت فلان شيء، يقول لي حبيبي يابا هيك هيك، اقول لك لا انا ما خطأت فلان شيء، انا قصدي فلان شيء فلان شيء. نقاش، قاعدين قاعده حلوه، جلسه حلوه، على طاوله حلوه، بهول بدنا نلعب بلاي ستيشن، لا انت قلت فلان شيء، وكانه يريد لك حجه حتى يطلع السم اللي هو بداخله. هذا احنا مصيبة، يعني معناتها احنا بمصيبة، معناتها لا راح يكون عندنا اصدقاء، ولا راح يكون عندنا اخوان، ولا راح يكون عندنا اقارب، ولا راح يكون عندنا زوجات، ولا راح تكون عندنا حبيبة، ولا المرأة راح يكون عندها حبيب. اذا واحد ضام بقلبه على الثاني ونطلعها بابسط الاشياء، فهذه كارثة، هذه احنا بمصيبة معناته. وايضا كلامي لبعض الناس زين، وش قد حلو، انا كلش احترم شخص خطأ، اوكي شخص خطأ بس حلوة، احنا مرة حاجيها، عمر ثقافة الاعتذار صايرة قليلة عند بعض الناس. مو عمور يقول انا دا اشوفها ماكو، لا ان شاء الله الناس الناس الناس بيها خير والناس زينة. نعم اصعد وياي. نعم زين، اي يعرف نفسه خطا، عافية عليكم، ما يعتذر. اي يعني هاي مال مثلا، مثلا مرات واحد يعلي صوته، مرات واحد يعيط ويطوب، قول صارت عنده حاله نفسيه، قول كذا، بس حلو من تعتذر يا اخي. ايش قد اني احترم انسان يعتذر. هسه اذا نحكي على ثقافه الاعتذار من غير هسه بعد ما راح للذوق العام، يا أخي أبسط الأشياء، يعني أشجع الناس هم اللي يعتذرون، إذا رجل وإذا امرأة، ما له علاقة والله شجاع الاعتذار بس الشجعان الرياجيل وإلى آخر، لا لا لا لا، الاعتذار صفة عظيمة يا أخي. شقد حلو من تشوف اليوم بنية حلوة كذا ها، وتشوفها تعتذر، يزداد جمالها، بس من تشوفها جميلة كلش وما تعتذر، والله العظيم ما احترامي، يعني ما احترامي، نظرة ما باو عليه، مو لوني غلطان.
عافية. هاي مال الذوق العام هذا مصيبة، واحد دي يفتح بث يعني هاي اللايفات العفو وكلماتهم بذيئة، إيه كلمات بذيئة وفي سبيل، هذا ترند المشاهدة، هذا مشكلة، هذا كارثة، هذا مصيبة المصايب. لا أكو صاير أكو غياب الذوق، يعني أكو أشياء صار عندنا عند بعض الناس، يعني واحد يعني يتجاوز على طبيب، أنت كل شيء ما تفتهم، أنت عيب، احترم احترم تعب، احترم قيمته، احترم مكانته، احترم قدسيته. ترى الطبيب عالم، إذا كان الطبيب مو زين، إذا كان مو زين عوفه، لا أروح له ولا هم يحزن، يابا ترى أنت أخطأت بفلان شيء، ما يصير، جزء يعتذر لك، جزء مو هيك الحياة، مو تتجاوز عليه، مو تمد يدك عليه، مو يعني أكو ضغينة. ليش هاي الضغينة صدق؟ إحنا ليش نحقد؟ أنا اللي أعرفه إحنا مجتمعات من المجتمعات الكريمة النفس، مجتمعات طيبة إحنا، من جانا هذا الحقد؟ هسه أنا شخصيا ما أقول أنا وأنا، أعوذ بالله من كلمة أنا، يا أخي أنا إذا شغلة خطأت بيها والله العظيم أنا أرجع أعتذر وأنسى، يعني ما أتذكر. يعني مثلا واحد يقول لي والله أنت مثلا أول البارحة حكيت على شخص، ما أتذكر أنا حكيت على شخص، ما أدري، وإذا حكيت يا أبا عمي أنا آسف. بعد الاعتذار يكبرك، ما يصغرك، بس هذه أنا آسف، وهو بالشارع بالسيارة بالكذا وإلى آخره. مو واحد يتجاوز لي على على على طبيب، واحد يتجاوز لي على مهندس. اي والله بالشارع يا محمد كندا حكينا هاي الحادثه، واحد عم يتجاوزون على معلم، معلم يا ابي الاحترام، يتجاوز على معلم ويروحون لا صار حتى الطريقه الكلام، ما ادري اهلنا ربونا غلط على قولة عمر، والله ما ادري، بس انه بخاف امي تزعل علي، والله يا بخاف هسه انه بحجيتنا تزعل علي، الله يحفظها، والله ما يا بربيتينا غلط، شو علمتنا، ها المعلم احترمه ودير بالك منه ودير ما ادري شنو، والله عباك مدح، عبالك مدح شو يا معلم، عباك دحك شو يا هاي اللي تذكرها الرواية يا ذولي أوديسة، بالله انت شايف هسه شلون يحكون المعلم، تزول على التليجرام، ها شنو، شو ماكو أسئلة، شو ماكو واجب اليوم، عمي مو هيك، حتى من كنا بمراحل يعني مراحل المراهقة كانوا أكو معلمين شباب فيكون عمره متقارب علينا يعني، فصير صداقة بيناتنا، بس مو هيك، ما تصير هيك أبدا. لو يتجاوزون على مذيع، لو يصيحون على مذيع، عوفك مو لين أنا مذيع، مذيع لو يجازون على فنان، والله العظيم بودكاست كاظم الساهر قيصر، قيصر الأغنية العربية شئنا ما بينه، تجاوز بطريقة على مقدم البرنامج، أنا ترى ما عندي علاقة ويا مقدم البرنامج، ما لي دخل بيه، بس الله يوفقه، حلو استضاف كاظم عافية عليه، وانتقاد مو ما يا انتقاد، احنا نعرف ننتقد، بس شايف واحد يريد له بس ثغرة على مود يطلع الحقد يفرح، يعني نتجاوز على الرموز عندنا، ترى المذيع رمز، المذيع الصح مو المذيع اللي مسوي نفسه مذيع، اكو فرق، الطبيب رمز مو الطبيب الكلاوتشي اللي مسوي نفسه طبيب وكذا ما اعرف ايش، صح دارس طب هو بس هو مخوش انسان، هذا واحد ما له علاقه بي. اي بالضبط، اي هو يتجاوز على المعلم، والله ما ادري، هو يتجاوز على المعلم، هو يتجاوز، انا ذكر كانوا اشقياء عندنا بال يعني بالمنطقه
من يفوتون اكو كبارية المنطقة واقفين بالباب، من هم كبارية المنطقة؟ جدي وابو فلان وابو فلان وابو فلان، يلتقون يفوت يدنج راسه السلام عليكم، يفوت هذا الشقي. تفهمون شنو شنو اكو هسه مصطلح جديد، انا ما احب هذا المصطلح للأمانة، ما يصحوا له التابوات، يعني خطوط حمراء. هسه تقول خطوط حمراء شنو؟ يضحك عمر والله، اكو خطوط حمراء كانت هذه ما تمس. انا يطلع لي شخص زين والله يتجاوز لي على معلم، والله واحد يتجاوز لي على ابوه. بعدين اكو شغله ارجع واقول عليها، نقاش نقاش. انا اليوم دا اسولف بالسيارات، ليش يتحول الموضوع الى عركه؟ سؤال، ويطلع لك واحد يطبب الموضوع بغير امور. انا دا احكي على مطعم، بعض المطاعم خدمتها سيئه زين، وبعض الجاليات يشتغلون في مطاعم ويديروها بشكل زين. نقول بعض، ليش يطلع لي اني من من من اخوتنا واخواتنا يطلعون والله ها وصياح وصياح وكذا ويعلون صوتهم والى اخره. انسان تقول له انت اخويا يرد يزيد، لا لا لا لا، احنا معناته احنا في يعني ما اعرف وين المجتمع وين رايح، مع كل احترام، وان شاء الله احنا بينا الخير وان شاء الله كذا، وحلو من انسان يطلع ويعتذر. يابا الاعتذار ترى صفة الفرسان، يعني هاي مو للأمانة مو اي احد، صدق كذب. انت المفاهيم تغيرت، العرب سابقا كانت عندهم حتى في الحروب، في الحروب العصور الفتوحات الإسلامية وغيرها، كانت اكو احترامات، اكو خطوط، اذا وقع السيف مالته ما يمد ايده عليه، انتهت، اذا استسلم عافه. ما يابا واحد نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام عليه وصاهم لا تأذون لا كذا، جئت متمما لمكارم الأخلاق. كنا عندنا أخطاء بما فيه ماني، وعندنا فد شغلة صايرة مو حلوة، يعني اللي هي التخيل، التخيل السلبي. شنو التخيل السلبي؟ أنا أتخيل اليوم عمر إنه هو إنسان مو زين، فأني أكون عليه فكرة انه هو مو زين، راح اخليه بيا خانه حشاه خانه المو زين، فراح اتعامل وياه انه هو شخص مو زين. لا يابا لا، انت شايف هذا الشخص؟ لا. قاعد وياه؟ لا. تعرفه؟ لا. تعلي صوتك عليه وتتجاوز عليه ليش؟ هذا احنا معناته احنا نحتاج الى اطباء نفسانيين، نحتاج احنا. انا اذا عندي خلل مباشره اروح المعالج نفسي، ما بيه شيء. تروح معالج نفسي انا وياك شوي نوخر الضغط، يلا متفقين، راح نروح الى مو معالج نفسي هسه، راح نروح فاصل وراجعين.

رأسا، أنت واحد مغرور. قلت له عمي لا يصير بيك شي، لا يطق بيك عرج، على كيفك أنا مغرور شلون؟ أنت ذيك المرة ويرجف خطية شدوا له مغذي والكانونة مرهمت على إيده، فالسالفة تعبانة. إي والله يابا شكو وخابرني أبوه، ابني ليش هيجي تخلي ابني يتخربط؟ شو مسوي لك؟ لا عمي خير. لا مو انت جاوبت بجفاف. شنو هاي الموده مال الجفاف؟ ايش عندي وانا وياه؟ والله ذيك المره شو وقت؟ صار لها 4 سنين. صدق كذب؟ قل لي يعني باللحظه سولف لي، قل لي لا مهيما، اني ظل على خاطري يابا اي واحد ولد او بنيه يقول لي مهيمن، انا ظل على خاطري يعني مو دحشه بس مهيمن يعني بما معنى، معنى مجازي اي شخص انتم بعائلتكم، انسان تحبه، صديق صديقه، مستمع مستمعه، اي كان بالبيت بالعمل بالشغل، هذه حياه، هذه دنيا بيها كل شيء. يابا تراني ظل على خاطري من عندك على شنو؟ يابا 1 2 3 مجرد بس اقول لك لا يابا ترى ما اقصد انت اخويا وصديقي، يابا انت اختنا وعزيزه، انت صديقتنا، انت كذا، انتي الموضوع، انتي لو ميتي تيت، بس انا ظل انا لازم قلبي واسكت. احنا عندنا هذه هذه هذه مشكله المشاكل، انه احنا ما نواجه. ودائما انا بكل حلقه يمكن صار لي ما ادري فد 1000 حلقه احكي بيها، انه احنا ما نقول انا ظل على خاطري، انا ضجت، أنا هذا مثلا ما عجبني، ومن نقوله إذا قلنا فنقوله بعركة. أكو فرق من أقول للعمر أنت ما شغلت الحاسبة وصيح عليه وكذا، ما ليش أصيح عليه عموري؟ ليش ما شغلت الحاسبة؟ أقول لي مهما والله العظيم الكهرباء طافية. بمناسبة الكهرباء يابا هلا هلا ترى العالم خطية، واهل المولدات السخاف يطلع لي احد يقول لي شلون تحكي الله يساعدهم اهل المولدات واحبائنا وعزيزين علينا، لكن كلامي لبعض اهل المولدات عشان شغله زين. الله الله هم بالناس، اكو اهل المولدات زينين هواي الله يحفظهم، الله الله بالناس شويه، مو تستغله موسم الحر تستغله الفجر والظهر لا تطفي حبيبي، انت عالم نايمة خطية شوي خليهم يتنعمون يترحموا لك، والله سوي استراحة العصر، هاي العصر هاي بين 5 و6 ويا الشاي ويا الكذا وسويه، ويا الفجر الطفي ولا الظهر وقت غدا ناس حلو قاعد عائلة تلتقي رجال وزوجته قاعدين، اللي باع على شيء باع على فيلم، على كيفكم عمي، شبيك والله العظيم شبيك، يعني يطوك هرمون مال مال مال تخبث على الناس. كلامي لبعض اللي اهل المولدات، ولا والله اكو ناس بقيه يعني اعرفهم حتى من عوائل فقيره ما ياخذون فلوس، هذه تنحسب لهم. واكو بالعكس انا شايف اهل مولده يعني انه عائله فقيره قوت يومهم ما احنا نقول ما يقدرون يسدوا، يطفوا عليهم راس الشهر والله شنو ما دفعوا لي، عمي عيب، عمي استحي بالقران عيب، سيارتك ما شاء الله وحياتك ووضعك الله يزيدك، هاي دفعت بلا هي دفعت بلا، يابا اكو انسان خطيه شلون يعني؟ يعني شلون ما نعاونه؟ شلون ما نقف وياه نعوفه يموت؟ اي والله واحد غيرك شلون يعني من شي تنساعده نطلعه؟ تقاطعت؟ اي عمور هسه دا ينصحني دا يقول لي يعني يقول لهم للناس انه لا تروحون للشط، روحوا للمسابح افضل،
لان المسبح به منقذ وبه هواي.

الفاصل، ما بي هاي الحفر والدوامات والكذا. يابا احنا والله العظيم انا خاف على شبابنا يعني بالله العظيم. 7 حالات غرق، لا اله الا الله، الله يرحمهم يا رب. لا روح شوف لك مدرب مال السباحة وللمسبح وتعلم. اي تحية لرجل المرور بكربلاء لو بالحلة، لو كربلاء لو الحلة، تحية تحية له. هو رجل مرور بس نقذ واحد دا يغرق، ألف تحية والله، ويمكن تم تكريمه وهيك شيء ما أدري، الله يعطيه الصحة والعافية. هاي طبعا واحد من من من أبطالنا يحفظهم. فهذه واحدة من الأشياء، الحكي هواية وتفاصيل هواية، والذوق العام غايب عند بعض الناس، والتربية مختلفة عند بعض الناس، وأكو خيال. يعني أنا دا أشوف أرجع على موضوع الخيال هذا، ركزوا عليه. واحد يتخيل ويضمه بقلبه، ها هذا هيك يمكن يقصد. هو طبعا ما أنت ما حاكي، هو ما يدري. أقول لك هذا يمكن بخيل، يمكن، فما طول بخيل فأنا راح أعامله أنه هو بخيل. يا بتا شايفه بخيل؟ لا. طالع وياه؟ لا. مسافر وياه؟ لا. ماكل وياه؟ لا. شون قلت عليه بخيل؟ أكو فرق بين بخيل وبين ما عنده. أنا أعسس هو أعسس هو عنده فراسة، أو على أساس هي يعني عنده فراسة تقرأ تاروت ماني شنو هذا النوبة. أقول لك هاي مودة، هاي مال تاروت مو توقعات ماني شنو أخوش مودة. زين أمين، مو هيك الحياة، حياة ما تأخذ بهالشكل هذا. ولا أحكم على الشخص من حكاية، ولا أحكم على الشخص من فعل معين، ولا لا لا لا. أشوفه للشخص وأقعد وياه وأطلع وياه وأجي، ومرات ما يبين صح مرة ولا لا. إيش قد ناس طلعنا وياهم وشفنا والله ولا يبين إلا ورا فترة، يلا يبين الشخص. مرات واحد تشوفه تقول لي يا معود هذا خلي روح، هذا فد واحد بخيل، هذا فد واحد كذا، خطيه يطلع ما عنده. بس شو وقت تعرفه؟ من يصير عنده فلوس يبين خطيه، يبين بعدين يطلع انسان كريم. لا وشوف الهاي اللي عندنا، ها اي والله صدق احنا ظلمنا لهذا الشخص، طلع كريم نفس. اقول لك هذا الشخص غير، طلع خوش ولد. هذا مثل مره واحد من اقاربنا، يلا اليوم خلي شويه نتعارك ويا الاقارب حتى ما حد يزعل من المستمعين لان امون عليهم. واحد من اقاربنا ورا فتره زوجته ما ادري ايش قايله عني، ما اعرف الله يسامح. فورا فتره صار موقف، انا سويت العليا تجاه، قالها اقول لك هثاري هذا مهيمن غير خوش ولد. بس انا مو دامدح، مجوز انا عندي كومه سلبيه، بس احكي بالنسبه الى اني، انا مو شرط اكون زين ويا كل الناس، لا لا ما له علاقه. اكو ناس ما يحبوني، يا ايش اسوي؟ هو كاظم الساهر ما يحبه، عبد الحليم واحد ذاك يوم يقول لي عبد الحليم ما احبه. يا بش تحب؟ يقول لي معزوفه، شو اسوي لي؟ فالقصد قلت له يابا لا تحكم على السمع، لا تحكم على الكلام. شخص اذا ما تعاشره ما تعرفه، والما يعرفك ما يثمنك. فلا تتخيل، عمي اكو خيال، ناس تتخيل كلام اللي بعض الناس يتخيلون، والعقلية الجمعية موجودة، عقلية جمعية يقولون على هذا، يقولون على هذا الشخص هذا مخوش جيران، كل المنطقة حاربته. يا بش تسوى؟ ها لا ما سوى لي شيء. أذاك؟ لا. شفت عليه شيء؟ لا. والله هام، وهذا يقول والله ولده يجون بنص الليل. يا بش شنو تجون بنص الليل؟ خطية طلعوا يشتغلون من الصبح لليل، لو يشتغلون فرن، لو يشتغلون سادين بابهم قاعدين. والله غير خوش ولد، خطية ظلمناهم. ما تستحي انت، مو عندك عقل؟
عقل الإنسان ب 40 مليار خلية، هيك ولا وحدة ولا وحدة تشتغل؟ والله جديات. ولا فيز كلش، هيك ولا طقة يعني، كلامي لبعض الناس يعني. والله سيطلع لي واحد، انت شلون تتهم الـ الـ الـ المجتمع؟ هذا تهم المجتمع. انا عالج الاخطاء بالمجتمع، مجتمع به مجرمين يا ابي، وكل المجتمعات، يلا المجتمعات العربيه بها اشكال، كل مكان مجتمع، يا مجتمعات عربيه، مجتمعات الغربيه كلها كرة الأرضية كلها، الهند كلها، ذاك يوم هاي الهند بيها حالات اغتصاب، بيوم عندهم جرائم الاغتصاب يعني غطي وجهك مثل ما يقول، لا تعد ولا تحصى. بس بيهم ناس زينة وبيهم ناس حبابين، وطلع منهم المهاتما غاندي، مو لوني غلطان. فهذه واحدة من الأشياء. أي بالضبط، هاي أقول لك كولومبيا كانوا يصرحوا لهم العصابات، طلع بها شعب طيب، وطلع بها ناس زينة وناس حبابة، وهم أهل حضارة، حضارة المايا والإنكا وإلى آخره، بسبب كان بابلو إسكوبار تذكر، راح بابلو إسكوبار وتغيرت الحياة وقوى القانون وتفاصيل عندهم داعش، يعني على داعش على كولومبيا زين، واختلف الموضوع، صاروا اليوم أكثر السياح يروحون لكولومبيا. عمر كولومبيا بعيدة، جبال الأنديز كلش بعيدة، ها محمد كندا كان هناك، كان بكوبا مدري، كان يروح لكولومبيا، هو راح الفنزويلا، راح الكاراكاس، راح اي والله. فهذه واحدة من الـ من الـ من الاشياء اللي احنا دا نسولف فيه، شلون نتعامل، سؤال شلون نتعامل ويا قلة الذوق العام، غياب الذوق العام عند بعض الناس، شلون نتعامل وياه؟ نواجه، نعلم، نقول، نحكي لو نقول لا ما لنا علاقة. يعني غياب الذوق العام شلون نتعامل وياه؟ اكو احترامات. بعدين ليش ما عندنا اسلوب للنقاش؟ ليش اسلوب العركة موجود؟ كلامي لبعض الناس. ليش يعني؟ وحكيت انا ضربت المثل اللي بقاربنا يعني. ليش؟ مثلا حتى ما حد يزعل، ليش يعني؟ يا معون صديق تعرفه صار لك 20 سنة، صديق 20 سنة اختلفت وياه بالرأي، صارت لا سمح الله بيناتهم وصلت عشائر، وصلت هذا مصيبة، انه وعلى قولتك يطلع كل حكي بيتك وكل اسرارك وكل دنيا، انت اللي كذا، انت صدق كذا، اي بالضبط انه بيروح يشهر بيك، هاي فوقاه زين، هاي شو اي والله زين، شلون اقابل البلاي ستيشن واقعد ما يصير عندي لا اصدقاء ولا صديقات حتى نفتهم؟ ما دافهم اشتراحت بالي، لا اكو اصدقاء وصديقات زينين يحبوني، لا ما يصير، الدنيا بعدها بخير اكيد. شلون نتعامل ويا غياب الذوق العام عند بعض الناس؟ نسمع منها.

0: تغيرنا ها؟ لا ان شاء الله الدنيا بعدها بخير. عندنا اتصال. الو الو، يا مساء الخير.
1: مساء الخير النور.
0: يا هلا،
1: تحياتي كلامي لك المخرج وجميع الاخوة والاخوات المشتركين داخل وخارج العراق.
0: يا هلا بيك اكرم، شلونك شخبارك؟
1: والله الحمد لله بشكل الله.
0: يا هلا بكرم، شلون نتعامل ويا غياب الذوق العام عند بعض الناس؟
1: غياب الذوق العام عند بعض الناس نحاول ننصحهم.
0: حلو،
1: ولكن بطريقة مو استرجاجية، يعني غير استرجاجية.
0: حلو،
1: طبعا تقول يعني كل إنسان يختبر بصارة يعني
0: زين
1: بيهم. أحسن الصراحة على سبيل المثال، صدق وأعتقد مريت في ظروف ما زالني طالب ورحت كنت يعني ويا الطلاب التخريج على أحسن الصراحة شمال بغداد 50 كيلو متر، والتخريج تبعد مني اليم المكان اللي كنت ساكن فيه 132 كيلو متر، 132 كيلو متر هاي شل السيارة. تصور اللي ينام وياي بالغرفة ما يجري، يعني مصرفي الترتيب بأدب بس هو ما يدري بيا هجوب لي لو عندي مصرف مال اسبوع الا 10 ايام.
0: صح،
1: لان بالاستراحه بنجي نوعا هذا الترتيب اشغل عماله، اشغل عماله يعني نهائيا لمده سنتين. اكو احد اصدقائي الله يعطيه الصحه وطول العمر واذا يعني ما يدري شو كل واحد حسب تصرفاته وحسب قناعته. أهم شيء القناعة بالإنسان، أهم شيء القناعة، وأن بعض الظن إثم.
0: نعم،
1: بعض الظن إثم، يعني الإنسان الصائر عليه نقول عليها بالعامية السالي العزيز، يعني الشيء ذنب غيره الشيء يكتب مشتة مشكة هذا شكلي والله بخيل هذا أو هذا كذا. أنت يعني الله مطبر عليك وعندك نعمة، وانت يجوز يعني حشاكم حشاكم انت والخلقات المجتمعين مبذر. اكو انسان مبذر ما يهم يشبهها بالفلوس والله مقبر عليها، واكو انسان لا على قد حاله يتصرف. اما نقول عليها اخي هذا امكاني فهي هاي استاذ العجيب، امكاني فهي هاي ما قال ما مادي خشي وترتيبات. انت شو تريد منه؟ قال عمره وعايش ومستحرق ربه، مستحرق ربه. أهم شيء أخلاقه هو، إذا ما مدري شذنه شاف سيملك ما يملك ندب الأمور أو شاف الناس شره الله يعطيكم عنك المكروه. الظن مصيبة، مصيبة الظن متدخل بشؤون العوائل، تدخل بشؤون الآخرين. ما أنت ما تصرف لا بهم إرادة إلى هذا، ولو أطيل حديثي يستفز المغافيلة إيه لعليك إذا تسوي شغل الثاني هل عليك لا يعني لا يدخلون المطعم أو غير شيء، أو حتى إذا عبرية بالسيارة هل عليك قدرت في عجلتنا هو رجاء لك الحالة مصروف حالة تريد أزيد أنت أخوات تصير فراسة أصرف عليه أصرف عليه.
0: أكرم أنا كلش أشكرك.
1: الله يسلمك صحابي السلام إليك والأخ المخرج عمر طاهر.
0: نورت
1: والله يوفقكم.
0: هلا بيك
1: وشكرا لك مبار عليك، يعني دارس الموضوع من كل الجوانب.
0: الله يسلمك
1: كل الجوانب
0: حبيبي انت.
1: الله يسلمك، اتمنى لك الموفقيه.
0: يا هلا بكرم
1: الوالد. بالجميع.
0: يا هلا،
1: مع السلامه.
0: مع السلامه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد أف أم في كل مكان. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
3: اني نوبات اقول لو بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: هلا مهيمن.
1: هلا بيك لما، شلونك؟
0: هلا شلونك؟
1: يا هلا بيك،
0: شخبارك مهيمن؟
1: شلونك؟ وين هالغيبه هاي؟
0: والله موجوده، بس انت قبل شوي لفتتم انتباهي، قلت على السباحه وهاي. اليوم الجمعه، يوم الجمعه كنا بدو، كان هم نفس الشيء، نفس الشيء هم قالوا لي لا تروحين.
1: اي
0: ابو عيمنا بتعمد تقولي لا تروحين، يعني هاي بالما تروحين ابو عيسره بن عنتي تقول دير بالك.
1: اي طبعا، وياب اللي ما يعرف يسبح ترى، يعني مو هالناس، والله اكو ناس سباحين وغرقوا، مو يعني
0: اي هم صحيح،
1: الله يحفظ يعني شبابنا يعني. اي
0: هم يا هم اكو شرطه نهريه واكو هجادات واكو يعني هم انا يترى بس خوفوني، يعني كلش خوفوني.
1: يعني هسه شلون اللي شيتون بالمي
0: والحدث بنفسي
1: اللي نشيت بالمي يعني بشوش وما
0: والله ما
1: شلونك لما، شو اخبارك؟
0: والله الحمد لله. مهم الموضوع كلش حلو، يعني انت سنه على قله الذوق العام، يعني صارت مو وياي بس هي مو عرفيه قله الذوق، ما اعرف هذا الشيء خلاص. سنتين شي يعني رحت اخذ اختي بالليل وكان السياره مشغل هذا اللايت الابيض، ما شنو هذا اللايت، شنو هذا؟ ابيض كلش قوي. واني ما اقدر اعبر لا يمنى ولا يسرى، يعني وين اروح؟ وبال وجهي يعني تطفي، هو يعني هو يضحك ما ادري شو
1: زين.
0: يعني على ما وصلت بصديقتي 10 دقائق واقف، ترى كل شيء ما اقدر اسوي، عيوني وجعن. زين،
1: فديوم من الايام، فديوم من الايام مثلا يعني تناقشتي ويا صديق وراسا احنا نقول قب عليك، او بدون يعني احنا كلام لبعض إيه؟ الناس
0: انه إيه إيه إيه إيه
1: ما عندنا هذه المناقشه، لا لما انت ترى يعني انت مثلا كان المفروض مثلا تقولين هيك، او لا انت انا ما اختلف وياك، انا مثلا مو كل الناس مثلا كذا وهكذا.
0: اي صايره وياي
1: شلون؟
0: وما العلم انه صايره وياي هذا الشخص يعني انا قريب علي كلش، كلش زينه إيه؟ وياه معاملتي اسلوبي، بس متحمل علي مثل ما قلت، بس اي شاي مثلا غثته ينفجر علي يسويني لا شيء، يعني كانما العيوب كلها ذيه، هو ساقطه لي مثل ما يقول كامل، يعني ما يعني المفروض يقول لي يعني ليش يشيل بقلبه وينتظر اللحظه وينتظر اللي انه ينفجر علي، المفروض يقول يعني يقول لي انت هيك 1 2 3 مو صحيح؟
1: صح.
0: ليش هو متأذي وشايل بقلبه ومتحمل؟ يعني عنده طاقة وقابلية، فهذا مريض. والله العظيم مريض مو طبيعي.
1: شلون نتعامل وياه؟
0: والله أتجاهله. برضه أقول له شاي بس لا، أتجاهله وأتغافل، يعني هواية.
1: زين هاي إحنا نظل هذا نتجاهله وهذا نعوفه وهذا، زين هو يجوز خوش إنسان، يجوز يعني انه يطلع انسان زين او يطلع انسان طيب.
0: اديني اوكي خوش انسان يجوز مع غير ناس، بس يجوز وياي هاي النقطه هذه ما تعجبني، فانا ابعد عنه، فخليه يروح على غير ناس يجوز يعجبونه او ناس متراهمين وياه.
1: زين احنا ليش ما عندنا ثقافه تتعوى الاعتذار عند البعض يعني؟
0: بس اعتذار مو دائما، اعتذار مو دائما يغلط بحقي وانا اعتذر، مو دائما اعتذار يعني ما حلوه. اذا هو يحبني ويحترمني ويقدرني حتى لو الان غلطت بفد شيء، شو انا اقول لك انه يتقبل من عندي، يتقبل من عندي، بس اذا هو يعني ينتهز الفرصه ويدور مشكله لا والله لا اعتذر له ولا هم يحزنون وما اتنازل له.
1: يعني ثقافه الاعتذار هذه من احلى الثقافات.
0: اكيد بس تكون بمحلها وبمكانها، يعني هسه انا اقول المهم العشيات واقول لك هي مهمة انا اعتذر واسف غلطت بحقك على موضوع فشي بسيط.
1: نعم،
0: مو موضوع كلش كبير ويسبب لك مشكله كلش كبيره بحياتك ومثل ما يقول يعطل كل حياتك. انا راح اقول له اسف؟ لا والله ما اقول له اسف ولا اعتذر من عنده، هي سبب لي مشكله.
1: طيب
0: اعتذار بوقته حلو، يعني على اشياء بسيطه، دب علي مي، شب علي فنجان قهوة.
1: لا هذا لا ما مرات يصير اكو يصير خلاف، يعني هسه ما هي مال واحد يطش على الثاني قهوة، لا ايش عندي انا يعني مقهى.
0: يصير هاي اشياء بسيطة اعتبار، بس نعم. انت مهم يعني يخرب حياتك، انت يخرب حياتك، تقبل اعتذاره؟ لا والله ما اقبل اعتذاره.
1: لا بالعكس، انا اشوف الانسان اللي يقبل الاعتذار يعني هذا انسان طيب.
0: بس مو دائما اعتذر، مو دائما اتقبله، مو دائما يعني يوميا يوميا يعني اسف اني اسف اني اسف، ترى ما اعرف يعني اذا يحبك ويحترمك ما يتقرب على هاي النقطه. هاي نقطه زوجك يبعد عنها ما يرجع مره ثانيه يكررها. فاني هيك عمالي واني سياسي هيك، اللي يقول لي يوميا اسف لا انا ابعد عنه.
1: طيب لما اني انا كلش اشكرك.
0: انا اللي اشكرك. اوكي هلا
1: يا هلا بماما.
0: هلا
1: خليكم يا
2: لا والله انت مو طبيعي.

0: عندنا اتصال. الو الو، يا هلا بيك. يا هلا بيك،
1: تحيات العمار.
0: تحيات عموري لك.
1: معلم، يعني بنية يعني او ايام المرة تشرب سيجارة في الشارع، شلون نكتب ممنوع تدخين المرة؟ احنا هم كاتبين قطع ممنوع التدخين.
0: انا وين دا احكي؟ لا يا
1: الذوق العام،
0: الذوق العام هذا يعني هواي بيه تفاصيل.
1: او مثلا واحد كان مش وحدة بلبس دخن، كان مش في الشارع، شنو ما عندهم بيه الا في الشارع، شنو يفرجه؟
0: لا لا يعني يعني دقيقة دقيقة، يعني إذا خطيب لازم إيد خطيبته ودي يتمشون، شكو بيها؟
1: الخطيب ديك ما شايف
0: زوجته، لازم إيد زوجته.
1: هي مرته شنو مرته؟ والله
0: لا هذا واحد، هذا يعني أنت لا تفوتين على غير موضوع، يرحم ذاك الأب الطيب.
1: أو يعني هذا الذوق العام، يعني هذا
0: القوطية اللي يشربون، يعني يشربون عافية عليك بالضبط. اي اللي يشمر راسا من السيارة، يشمر قوطية، اللي يشمر يشمر نفاضة، يشمر نستلة لفة. اي لو رايد لازم تكون غرامات قوية، صح؟ لا لا مو احنا ما نحكي على هذا الموضوع. لا اللي دي يتمشى هو وخطيبته، هو وزوجته، لا يعني حرية شخصية. هذا واحد.
1: والله تحياتي لك والعمو،
0: يا هلا،
1: تصبحون على خير
0: وانت من اهله. يا هلا بيج. لا خلينا نرجع للموضوع اللي هو الصح، الموضوع اللي هو الذوق العام، انه انا اكو اشياء لازم اني احترمها ولازم اتعامل وياها بطريقة حلوة، ما يحتاج انه مثلا نقاش بسيط يتحول الى عركة. اكو اشياء صارت ووصلت. اي بالعكس، اما زوج لازم يد زوجته ويمشي، هذا بالعكس، هذا انا اعتبره تحضر، اعتبره ثقافة. بالعكس هذا الشيء حلو، ما بيش يعني حلو مشهد هذا. ها صح صح صح، حلو. رجل يحب زوجته، يحب خطيبته، كلش يقدسها ويحترمها. لا بالعكس هذا شيء كلش حلو، إنسان يحبها لازم يديها باحترام وكذا، يمشون حلو مشهد. أحسه لوحة رومانسية هذه. لا بشوف هي طبعا ما طول، طالما أنه ما يسيء الأدب. وين طبوبتنا؟ تسبيح من تسليم، يمكن الله يعطيه الصحة والعافية. فهذه واحدة من الأشياء اللي احنا نسولف على غير موضوع، اللي هو أنه أنا أتناقش وياك، أتلاغى وياك، أتعارك وياك. عندنا اتصال. له انقطع الاتصال، نعاود الاتصال، خلي يعاودون الاتصال. أرجع لموضوع الاعتذار. أنا اليوم يجوز عصبي قدام عموري، بس بعدين أتعذر من عنده. هذا أنا ما قاعد أشوف هذه الحالة للبعض، يعني أكو ناس زينة بس قليلة. يعني أنا ما دا أشوف مثلا، يعني اليوم أنا عصبت، أجي مثلا ثانية عموري أنا أعتذر، البارحة خاف ظال على خاطرك. يا أخي شقد عمر راح يحترمني، شقد عمر راح يقدرني. هذا هم كارثة. واحد عنده ضغط بالعمل ويطلعها بأصدقائه، يطلعها ويا دكتور، يطلعها بأهل بيته، يطلعها ويا مهندس، يطلعها بالشارع. هذه هم مشكلة. يعني فهذه واحدة من الأشياء. مثل مرة خابروني بالإذاعة، تتذكر خابروا بعض من شبابنا، يعني الله يعطيهم الصحة والعافية، وظلوا يستهزئون وظلوا كذا وإلى آخره. فبعدين من حكيت وياهم الناس يعني اعتذروا، كلش احترمتهم من اعتذروا. قال آه ترى احنا ننشاق وكذا، بس القصد انه انت اكو اشياء، هذا خط احمر، هذا ما اني اتعامل وياه مثل ما اتعامل ويا يعني مثل ما اتعامل بميانة بهالطريقة هذه مثلا. اكو اشياء مو كل شيء، حتى اكو اشياء الاحترام، ما اقول لك انا وياه يعني انسان حالي حالك، بس الجو الاحترام، المذيع الاحترام، الطبيب الاحترام، الطيار الاحترام، المحامي الاحترام، كل مهنة، الحلاق الاحترام، أبد الزبون الاحترام، الزبون مو ذاك ما حكينا عن الزبون الاحترام، الويتر عامل المطعم لازم إلى كل الاحترام، لازم يعامل أحلى معاملة حتى يروح للزبون إنه هو يفرح للزبون ويحكي وياه ويكون مرتاح، لازم نتعامل باحترام لأنه هو دا يقدم خدمة. بالضبط المصلح مال السيارة مو يقول لي يلا وين تي تروح روح ويعني كلام اللي بعض المصلحين مو الكل، إذا ما تعرف قول ما أعرف، أتعلم إنجليزي وعفي عليك عموري وأدخل صح عفي عليك عموري، السيارات الحديثة هسه على الحاسوب، فأدخل دورات يا أخي شقد أحترم أنا مصلح يدخل دورات. إيه سبانة ودرنا فيه هسه قلت، لأن هسه أغلب السيارات عبارة عن عقول، عقل وبرمجة وحساس الفي في تي وحساس ما أعرف مو لا. وحلو من نحكيك أقول لك يا أبا هاي السالفة تعرفوا لها، قولي لا والله ما أعرف لها، لا تقول لي أعرف لها، ومن تطلع ما تعرف لها لا تتعارك وياي. إيه أكو ناس تقرأ جهاز تدري شنو، ما يقرأ إنجليزي بس شنو يندل على الصور، أطب هنا على السيارة، أطب هنا على الإسبانة، أطب هنا على الخضرة، الخضرة يعني أنستول. إيه والله أطب هنا، ها هي الله حدث لك إياه، أعطيني 10,000. ماكو هيك فيلم، كلامي للبعض. أكو ناس يشتغلون، إحنا عندنا عباقرة يابا، احنا عندنا هندسة ميكانيك، واكو قسم اذا يعني اذا ما اكون انا غلطان كهروميكانيك، مو لو انا غلطان اللي هو كهرباء وميكانيك، صح صح صح. اعداديات المهنية لعد هاي المن لعد ليش خلوها، خوب كان كلها راحت قلبية مو هي لحد الان اعداديات المهنية موجودة صح صح. اي واكو مرة والدي سولف على سالفة كلش حلوة، نسوان قبل شي سوان ابنها ما تخلي بالشارع هيجي، لا يحاولون يعلمون صنعة قبل، يقول طبعا هذا يعني نعرفه حق المعرفة، فيقول عن صاحبه، والدي سولف عن صديقة أبوه متوفي، يقول أمي أخذتني على جيراننا تعرفه والثق بي مصلح مال السيارات، بس انسان راقي ومرتب، قلت له يمه اريدك تعلم لي مهنه، وما اريد من عندك تنطي لا يوميه ولاش، بس علم لي مهنه وما اريد تعلم شيء ياذي. قال لها يمه راح اعلمه على الكهرباء. قلت له يمه لا ما اريد اخاف عليه لا ينتل. قال لا راح اعلمه كهرباء ما تنتل. أو والله هاي حكاية أبوي دامني يا بشنو كهرباء ما تدل؟ قال كهرباء السيارات. صار تدري أنت أكو مثل يقول لك الصانع يم الأسطى أستاذ ونص، صار من أفضل كهربائيين السيارات، بس حاليا كهرباء السيارة ترى لا موضوعها غير شكلين، يعني سبطاريات وخلايا ودنيا وكذا، فلا تلعبون بها. أنا حكيت على مثل في حقبة زمنية، حقبة بالسبعينات، سيارات السبعينات من الثمانينات، يعني هاي السيارات القديمة دعجي الكابرز والسوبر 82 وغيرها، مو هسه. هسه دير بالكم لا تمد ايدك هسه، إن شاء الله ما تعرفوا اللي تسويه، حتى بعض المصلحين الشغلة ما تعرفوا اللي تسويه، ها مو بس احتمال تخرب الحاجة، احتمال اسم الله، احتمال أنت يصير بيك شيء. والله احتمال شنو تشلب بيك فولتية عالية تلزمك. اي طبعا لابسين لا لابسين هذه سحل الجلافز هاي القفازات والكذا. اي طبعا لازم اي بالضبط. هسه لا اختلفت هسه السيارة اختلفت. هسه السيارة صارت بلاجن يصحولها ويصحولها هسه الشحن الذاتي وعلى البطارية والهايبريد وغيره وكذا. فهذا اختلف الموضوع. انا قصد دا احكي على غير على غير حالة، دا احكي على غير دنيا. هل احنا اليوم بما فيهم المتكلم انه احنا تربينا على جيل قديم بحياة حديثة؟ حتى لا حد يقول لك هذا تحكي عن المجتمع، لا، على حياة حديثة، على كرة أرضية حديثة. هل احنا انتقلنا بالزمن نقلة سريعة وبلحظة طبت لنا التكنولوجيا وبلحظة ما عرفنا نستعمل التكنولوجيا وبلحظة تغيرت الأخلاق وبلحظة الخطوط الحمراء راحت وبلحظة قمنا نغلط على الكبير وبلحظة نفتح بثوث ونقول أشكال بيها وبلحظة نتجاوز على كائن من كان وشخص ما نعرفه ونحقد عليه ولا شايفيه ولا نعرفه. إيه هسه صار بعض النساء إنه إيش يسوون؟ يفتحون بث، بعض يعني إن شاء الله 1%، يفتحون بث إنه يعني تشوف الحكي داير بالبيت. يعني ذاك اليوم تجبتها على طار البث واحدة من النساء، هذه أنا شوف عين غلطت على بنتها، انت كذا طفي البنكة طفي الثلاجة. والله يا شنو ده تبيع على باب الله؟ هو اللي يبيع غيركم محترم باسلوبه؟ والله جديات. اي يعني ها اي اي اي اي صح صح اي يعني لا المفروض يعني المفروض مو اي احد يجو يفتح بث ويسولف. اي واحد صار يغلط وصار كذا بعدين العفو. اي واحد يجيب شو يسوي؟ واحد قاعد على اساس يعني ما عاجبه الوضع فيجيب مقطع بإساءة وبكذا وبكذا على اساس هو ده ينتقده. الكل تدور مشاهدات، الكل تدور ترندات. عمر تدري مرات ادور على معلومه اروح تدري ايش قد ابحث بيها؟ انا ما ابحث بالنت، مرات النت يساعدني بس ما ابحث بيها. يعني انا دحكي عن حياه مارادونا، لا تتوقعون انا احكي عن حياه مارادونا وانا ابحث بالجوجل، ابدا ابد. صدقوني افلام وثائقيه اشتريها مشترى بفلوس اشتريها في سبيل اعرف شيء عن مارادونا او عن بيغهام او عن مادونا المطربة اللي سوى الضجة بالتسعينات والى اخره، او عن مايكل جاكسون، حتى اقدم لك شيء يفيدك. يابا مسؤولية الاعلام، النشر مسؤولية. فهذا اللي احنا قاعد نقوله. اي واللي واللي واللي يحب هذه المهنة والمتعلق بيها اتمنى يدخل يعني يدخل دورات، يدخل جامعة، يقرا، يثقف نفسه، مطلع، وقبل كل شيء يكون عنده اخلاق. اكو صايرة فد شغلة عند بعض اللي حاسبين نفسهم اعلاميين او اعلاميات، يعني بعض مسوين نفسهم اعلاميات، هم مو اعلاميات، بس المهم قول اكو انسان ينزل من قيمته، اكو انسان ينزل من قيمته، اكو بعض اللي مسوين نفسهم اعلاميين ما يخلي نفسه قيمه قدام الجمهور، ولذلك جزء من الجمهور ما يحترمه وهذه هم مصيبة. أو مرات تأخذ نظرة عن والله ها هي معود عادي، ها والله ذولا مثلا حتى مثلا شايفه ماني مثلا أكو لواعيب كانوا كنا نروح نحضر مباريات أنه يصيح بطريقة أو يأخذ ويا صورة بطريقة على أساس يحبه أو ماين عليه، وهناك تشوف مثلا هذا اللاعب ما قول أو اليوم خطأ، لا تشوفه عمر تشوف يغلط عليه ويتجاوز. هذه الحالة هذه مشكلة عندنا بالمجتمع، كلامي لبعض الناس أكيد طبعا. شكرا إلى كل من تواصل ويانا، شكرا إلى كل من استمع لنا. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، راح نقولكم في أمان.

راديو الرشيد، راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى. أكبر الخسارات هي خسارتك لنفسك، أما البقية فكلهم يتعوضون.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد 24 ساعة.

وكلام الله بعد ما احكي وياك، واذا وياك يحكي لسانه قصه امن كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، ادور فرصه حتى ترتاح وانساك، وش اسوي لك بعد صارت الفرصه.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم.
1: انها الثانيه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info at

0: الوسيط ميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد لكل عاشق موسيقى.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.